0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل

درجاتي وتقبل صلاتي وتقبل صيامي واغفر خطيئتي وأسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك فواتح الخير وخطيئتي.

وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماء.

0: صدق الله العظيم.
1: اللهم لا تستدرجني بالإحسان ولا تؤذني بالبلاء. إلهي نعمتني فلم تجدني شاكرا، وابتليتني فلم تجدني صابرا، فلا أنت سلبت النعمة بتركي الشكر، ولا أدمت الشدة بتركي الصبر. إلهي لا يكون من الكريم إلا الكرم، كم من هم يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه الحيلة ويخذل فيه الصديق ويشمت فيه العدو، أنزلته بك وشكوته إليك رغبة مني إليك عمن سواك، ففرجته وكشفته وكفيتني، فأنت ولي كل نعمة وصاحب كل حسنة ومنتهى كل فضل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا عالم الخفيات رفيع الدرجات ذا العرش، يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب ذا الطول، لا إله إلا أنت إليك المصير، لا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله وبحمده، أستغفر الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
5: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
3: تراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
6: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
7: وأول أوردر

0: في كتير أشياء ممكن نشتريها وننساها، بس في أشياء بتضل معنا لأنها بتحكي عنا. المنتج الوطني واحد منها، لأنه مش بس منتج، هو جزء من هويتنا ومن قصة صمودنا.
1: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار،

الفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: علي ببريميوم من الجبريني. التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: شرب الماء بانتظام يعزز صحتك بشكل كبير، ويساعد الماء في تنظيم حرارة الجسم وترطيب الجلد وتحسين وظائف الجهاز الهضمي. لذا تأكدوا من شرب 8 أكواب من الماء يوميا.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: ابو صارون دم الفاتك
1: ابو صارون دم الفاتك
2: ابو صارون دم الفاتك
3: الدنيا تقلو الاهالي
4: قتلوا عبده
5: مين
4: حد العين
6: خطفوا جميلي حيدي جميلي
7: ما قتلوه
8: كيف قتلوه
9: سمعت هاي اذن

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: يتناول كتاب نشرة المسيرة والصادرة عن شعبة التوجيه المعنوي في الدائرة العسكرية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح والصادرة عام 1971 في عددها الخاص سيرة قائدين مؤسسين شهيدين حمل لواء الثورة الفلسطينية المعاصرة وكان أحد رموز النضال المفعم بالعطاء والانتماء، الشهيد ممدوح صيدم أبو صبري والشهيد أبو علي إياد، واللذان ارتقيا في ذات الشهر في تموز عام 71-900 ميلادي. هما من جمعتهما دروب النضال ووحد بينهما المصير في مرحلة مفصلية من عمر الثورة الفلسطينية المعاصرة. في هذا العدد لا تقرأ بيانات النعي ككلمات وداع تقليدية، بل كوثائق حية تعكس عمق العلاقة بين القائدين وتشابك تجربتهما في ميادين الثورة. فقد عرف عنهما القرب الإنساني والسياسي حيث التقيا على رؤية واحدة أن الثورة ليست مجرد مواجهة بل التزام أخلاقي ومسؤولية وطنية فذة. وتستعرض النصوص ملامح شخصيتهما المتمحورتان حول صلابة الموقف والبساطة في التعامل والإيمان العميق بعدالة القضية مع حزم وبأس شديدين، كما تبرز كيف تحولت خسارتهما إلى لحظة وعي جماعي واستفاقة رئيسية في حياة الثورة الفلسطينية المعاصرة دفعت نحو مزيد من التمسك والإصرار على مواصلة الطريق بعد أن ترجلا عن عمر قصير في حياتهما الشخصية. العدد يضعنا أمام مشهد إنساني مؤثر حيث تختلط مشاعر الفقد بالفخر ويغدو الرحيل بداية لمرحلة جديدة من عطاء الثورة الفلسطينية المعاصرة. فهنا لا يختزل الشهداء والكلام للمسيرة في الغياب بل يستحضرون كحضور دائم في الذاكرة الوطنية. هكذا يتحول هذا الإصدار إلى شهادة زمنية على لحظة حاسمة تؤكد أن القادة الذين يرحلون ربما يفقدون حياتهم لكن أثرهم يبقى، يشكلون الوعي ويغذون المسيرة في استمرارها وفي ألقها وفي عطائها وإصرار كل الذين ينضون تحت راية النضال. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمن. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدون.

حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتابه.

0: ملحمة ومطعم ومشاوي وادي الشعير، نكهة الأصالة التي تبدأ من هنا. نقدم لكم لحوما طازجة يوميا يتم اختيارها بعناية، ومشاوي على الفحم تحضر بأسلوب يجمع بين الخبرة والطعم الأصيل. ونقدم قائمة متنوعة من المشاوي واللحوم الطازجة التي تلبي مختلف الأذواق مع اهتمام كامل بأدق التفاصيل. ملحمة ومطعم ومشاوي وادي الشعير بفرعه الوحيد دير شرف الشارع الرئيسي، ولا يوجد لدينا فروع أخرى. بإدارة صابر سمارة، تليفون 0599-654-079 أو 050-908-0886. وادي الشعير، حيث يلتقي الطعم الأصيل بالخدمة التي تستحق الثقة.
1: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة، الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي، متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة، تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله، الإرسال، سيتي مول، الطابق الخامس، تليفون 0592-990-175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
2: مصنع شركة مالتي لوك لأبواب الأمان، أبواب أمان عصرية بجودة عالية، صناعة محلية بأيدي فلسطينية وبمعايير احترافية. نوفر أبواب سادة، أبواب ديكور حديث، أبواب مضادة للحريق، أبواب بزجاج ديكوري، مع خدمة صيانة متكاملة لأبواب المالتي لوك وأقفال إلكترونية حديثة لراحة وأمان أعلى. سرعة في التركيب، التزام بالمواعيد، بيع جملة ومفرق. موقعنا رام الله، جفنة، طريق عين سينيا. تابعونا على فيسبوك رويال مالتي لوك دورز أند لوكس. للاتصال والاستفسار 0599-036-70 مالتي لوك. أمان بيتك يبدأ من الباب الصح.
3: يمكن ما بنشوف كل التفاصيل، بس أكيد بنحس فيها. التعب، الإتقان، والرغبة إنه يوصلنا منتج نفتخر فيه. المنتج الوطني هو نتيجة كل هاد، واختيارك إله هو تقدير حقيقي لكل هالمجهود.
4: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار،

0: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: يا من سفنا العامر بالطيب والهيل، طعمك أصيل بيرفع الراس وما إله مثيل. المنسف التبواني، سدر عامر يليق بكم، ولحم بلدي يطهى على مهل، وأرز فلفل يفرش بعناية، وشراك بلدي لا تكتمل الحكاية، يغمر بلبن الجميد البلدي، لبن جميد أصيل تقيل وبيكمل الصورة وبيثبت المقام، والكرشات متوفرة في أجمل الجلسات. في المنسف الدبواني، المنسف هيبة والعزيمة مقام، والأسعار تمام التمام. مستعدين لتلبية مناسباتكم وأفراحكم. المنسف الدبواني، البيرة البلوع بجانب المحكمة الشرعية.

0: أموال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: لما نحكي عن الفطور الصح يعني مطعم أبو كريم. دلل حالك بأطيب صحون الحمص والمسبحة، المتبل والفول بخلطتنا الخاصة، وما تنسى الشكشوكة والمبعثرة والعجة وفلافلنا السخنة اللي بتفتح النفس. إفطارنا بيجمع الطعم الأصيل مع اللمة الحلوة. عرضنا الكتير مميز لطلبات الإفطار فوق 80 شيكل، رح بيكون التوصيل إلها مجاني للمصالح التجارية داخل بتونيا. ومش بس فطور، قائمة الغداء عندنا بتناسب الجميع، من الشاورما والباشكا لطبق الرز مع البروست والجاج المشوي. موقعنا بيتونيا الشارع الرئيسي قبل دوار الفواكه. للطلب والتوصيل 0566 70 10 10. الأكل الشعبي بخير ومن عند أبو كريم غير.

انا اللي عليكي مشتاق مش غيري مشتاق ليكي.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: شرب الماء بانتظام يعزز صحتك بشكل كبير، ويساعد الماء في تنظيم حرارة الجسم وترطيب الجلد وتحسين وظائف الجهاز الهضمي. لذا تأكدوا من شرب 8 أكواب من الماء يوميا.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: مش دايماً الفرق بيكون واضح من أول نظرة، بس الفرق الحقيقي بيكون بالأثر. المنتج الوطني بيدعم شغل وبيفتح بيوت وبيخلق أمل جديد. اختاره وخلي أثرك يضل.
1: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.

بالسماعة يقول باردون نمرة غلط متأسف على الإزعاج وسمعت حالي عم قول يا ناس حرام

راح.

الثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. تداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال. وأول أوردر

0: في ناس بتشتغل بصمت، بتتعب، بتجرب وبتحاول تقدم الأفضل. يمكن ما بنعرفهم بس بنقدر ندعمهم باختيار بسيط. المنتج الوطني، دعمك إلو بيوصل أكثر مما بتتخيل.
1: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار،

فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايع.بي إس.

هل تذكرين عشقنا؟ هل تذكرين الحب؟ أم أن شيئا

0: لا وقت للبحث، لا وقت للبحث. اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا. رايا.بس، الوطن في صفحة واحدة. رايا.بس. الساعة الآن 12:00 ظهرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: موجز الأخبار من رايا اف ام، أهلا بكم. عشرات المستعمرين اقتحموا صباح اليوم أطراف بلدة عبوين شمال رام الله ونفذوا عملا استفزازية قرب منازل المواطنين. وفق مصادر محلية وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال البلدة سلواد وانتشرت بآليات عسكرية وفرق مشاة في أنحاء البلدة. سلطات الاحتلال سلمت صباح اليوم جثمان الشهيد خالد قرعان من مدينة قلقيلية بعد احتجازه منذ أيلول الماضي، ونقل الجثمان عبر حاجز الاحتلال الشرقي إلى مستشفى درويش نزار الحكومي تمهيدا لتشييعه. وكان الشهيد قد ارتقى برصاص الاحتلال خلال اقتحام مدينة قلقيلية عقب ملاحقته من قوات خاصة إسرائيلية. مستعمرون يقتحمون أراضي المزارعين في قرية المنيا شرق بيت لحم. قوة كبيرة من جيش الاحتلال تقتحم مستعمرة كاديم المخلا شرقي مدينة جنين. مدفعية الاحتلال تواصل استهدافها لعدة بلدات جنوبي لبنان، حيث استهدفت بلدات بيوت السياد والمنصوري ومجدل زون جنوبي لبنان. مصادر إعلامية تفيد بتوغل دورية تابعة لجيش الاحتلال في قرية صيد الحانوت بريف القنيدرة جنوب سوريا. الأرصاد الجوية تتوقع بأن يكون الجو اليوم بإذن الله غائما جزئيا إلى صاف ومعتدلا إلى حار نسبيا مع ارتفاع في درجات الحرارة، فيما يبقى الطقس ليلا معتدلا. نهاية الموجز، للمزيد على رايا دوت بي أس، في أمان الله.
0: رايا أف أم، نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
3: رايا.بس،
2: رايا.بس، بوابة الوطن، من أجلك أنت.

لا وقت للبحث. اجعل من تصفحك للإنترنت وقتاً ممتعاً. راية دوت بي أس. الوطن في صفحة واحدة. راية دوت بي أس.

0: كل مرة بتختار المنتج الوطني أنت عم بتقول أنا بهمني، بهمني بلدي وبهمني ناسها وبهمني مستقبلها، وهي الرسالة لحالها كفيلة تصنع فرق كبير.
1: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار،

0: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
1: رايا دوت بي أس
0: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakaful-ins.ps.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

الجود الأكرم والنور الأفخم والعز الأعظم المبعوث بالقيل الأقوم ومنة الله على كل فصيح وأعجم سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم قطب رحى النبيين ونقطة دائرة المرسلين المخاطب في الكتاب المكنون بقولك الكريم وإنك لعلى خلق عظيم. وارض عن أصحابه أئمة الهدى لمن اهتدى ونجوم الاقتداء لمن اقتدى. ما تعاقب أدوار الأنوار وأشرقت أنوار الأسرار بالأسرار. والحمد لله رب العالمين. يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا علي يا عظيم يا ذا الجلال والإكرام مدنا بمدد محمد أشرف أنبيائك وتاج أوليائك وسر أهل وفائك البشير النذير السراج المنير الرسول الكريم الرؤوف الرحيم

دعوة أبيه إبراهيم وبشرى أخيه عيسى والمنوع باسمه في توراة موسى، الصادق الأمين الحق المبين، نبي الرحمة ذي العروة الوثقى والعصمة، إمام المتقين شفيع المذنبين، نورك الساطع سيف حجتك اللامع القاطع، صاحب الشفاعة العظمى والحوض المورود والوسيلة في المحل الأسمى.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا.

نسألك اللهم أن تصلي وتسلم على نور السماوات والأرض وما بينهما، وسر أسرار الملك والملكوت وما حواهما. اللهم آته الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وأوردنا حوضه، واسقنا من يده شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأدخلنا من بابه إلى حضرتك بمنتك وكرمك يا منان. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة تعصمنا بها من الأهوال والآفات، وتطهرنا بها من جميع السيئات. اللهم إنا نعوذ بك من الطعن والطاعون وعظيم البلاء في النفس والمال والأهل والولد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، عدد ذنوبنا حتى تغفر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. وصلى الله على محمد وآله وسلم. الله أكبر، الله أكبر. اللهم شفعت نبيك فينا فأمهلتنا وعمرت بنا منازلنا، فلا تهلكنا بذنوبنا يا أرحم الراحمين.

اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر.

0: حسب التوقيت المحلي لمدينة القدس يحين الآن موعد آذان الظهر.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم.

قال في حقك الله. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبله ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر

اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا رب الحبيب محمد صل وسلم على الحبيب محمد كما تحب الحبيب محمدا. اللهم أفض علينا من فائض سيدنا محمد واحشرنا يا ربنا في زمرة سيدنا محمد وأجرنا يا ربنا من عذاب القبر وأهوال يوم القيامة ببركات سيدنا محمد وأدخلنا ووالدينا الجنة بشفاعة سيدنا محمد وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم بجاه سيدنا

صلاها على أحد من أنبيائه وأصفيائه: أشهد يا رسول الله أنك قد بلغت ما أرسلت به، ونصحت أمتك وعابدت ربك حتى أتاك اليقين، وكنت كما نعتك الله في كتابه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فصلوات الله وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه وسمواته وأرضه عليك يا رسول الله.

إنا نتوسل إليك بك ونسألك ولا نسأل غيرك بحقك وحق نبيك أن تميتنا على ملته وأن تحشرنا في زمرته وتحت لوائه وعنايته وأن تغفر ذنوبنا وأن تستر بمنك عيوبنا وأن تطهر من صدأ الغفلة قلوبنا وأن تتجاوز عنا وعن سيئاتنا وأن تهون علينا سكرات الموت وما بعده من فتنة القبر والحشر والأهوال العظيمة التي لا يسعنا حملها لضعفنا إلا ما كان من عفوك وجودك ورحمتك، فأنت الجواد الكريم الغفور الرحيم. والصلاة والسلام التامان الأكملان على سيدنا ومولانا محمد الذي انعقدت له العزة في الأزل وانسحب فضلها إلى ما لم يزل.

اللهم صلي على الواحد الثاني المخصوص بالسبع المثاني، السر الساري في منازل الأفق الرحماني، القلم الجاري بمداد المدد الرباني، على طور العقل الإنساني، صلاة تتجدد بتجدد رحمتك عليه وانتهاء نورك وسرك إليه، فهو ألف أحديتك وحاء وحدانيتك وميم ملكك ودال دينك، ألا لله الدين الخالص. فقد أخلصت الخالص القائم بالدين الخالص وأضفته إليك، فصل يا رب على من قام بما أضفت إليك على التحقيق، فأتم دينك وبلغ رسالتك وأوضح سبيلك وأدى أمانتك وأقام البرهان على وحدانيتك وأثبت في القلوب أحديتك، فهو سرك المصون بهيبتك وجلالك، المتوج بنور أسرارك وجمالك. بل صلي ربي عليه قدر مقامه العظيم لديك وعلى قدر عزته.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا.

اللهم صل على حضرة الأسرار ومنبع الأنوار ومطهر النفوس من الرذائل وأجمل مولود في سائر القبائل، عروس المملكة الربانية وإمام الحضرة القدسية، معلم الخير وأعلم الخلق وناصح الأمة ومرشدها إلى الحق، أكرم الأنبياء والمرسلين، رسول رب العالمين سيدنا محمد سيد السادات وقطب دوائر السعادات، وسلم عليه على قدر مقامه وإجلاله وإعظامه. والحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم أسألك أن تصلي عليه صلاة أبدية ديمومية قيومية إلهية ربانية، بحيث يشهد لي ذلك في عين كماله بشهادة معارف ذاته، وعلى آله وصحبه كذلك، فإنك ولي ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على الرحمة الشاملة والبركة الكاملة، جامع الحقائق وأفضل

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا.

اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأزكى سلام وأنمى بركات، عدد سور القرآن العظيم وآياته وكلماته وحروفه ونقطه وتفصيله وجمله وجزئياته وكلياته وشكله وهمزه وحركاته وسكناته ومعجمه ومهمله ومفصله ومجمله ومنطوقه ومفهومه ومحكمه ومتشابهه وخاصه وعامه وناسخه ومنسوخه وإشارته وأوامره ونهيه وعبره ووعده ووعيده وقصصه وأمثاله وعدد ما أحصى وملء ما أحصى وعدد الأحاديث الواردة ومن رواها والآثار. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أفضل صلاة وأزكى سلام وأنمى بركات، عدد الدقائق والدرج والساعات والليالي والأيام والجمع والشهور والسنين والأزمان.

اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا. اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم ارزقنا عفوك ورضاك. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم تقبل من محسننا وتجاوز عن مسيئنا، واجعلنا يوم القيامة مع الغر المحجلين من أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم.

0: أنا يا من يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. اللهم تب علينا يا أرحم الراحمين، اللهم تب علينا يا من تتنزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل وتنادي: هل من تائب فأتوب عليه، وهل من مستغفر فأغفر له؟ اللهم إنا نتوب إليك، فتب علينا من كل كذب وخديعة وغش. اللهم إنا نتوب إليك، فتب علينا من كل غفلات الليل والنهار. اللهم إنا نتوب إليك، فتب علينا من كل ما فات ومضى. اللهم إنا نتوب إليك، فتب علينا من عقوق الوالدين. اللهم يا من تسمع كلامنا وترى مكاننا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا، اغفر لنا وارحمنا. يا رب انقطع الرجاء إلا منك، يا رب أغلقت الأبواب إلا بابك، فلا تطردنا عن بابك. اللهم لا تقطع رجاءنا، وبلغنا آمالنا، واكفنا أعداءنا، واصلح لنا شأننا، واكفنا دنيانا وآخرتنا، وارزقنا قلبا توابا لا كافرا ولا مرتابا، واغفر لنا واهدنا وارزقنا، وأنت خير الرازقين.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: لا وقت للبحث،
3: لا وقت للبحث،
2: اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا.
3: raya.bs،
2: الوطن في صفحة واحدة. raya.bs.
4: وأول أوردر

0: الساعة الآن 1 ظهرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
1: موجز الأخبار من رايا FM. أهلا بكم. عشرات المستعمرين اقتحموا صباح اليوم أطراف بلدة عبوين شمال رام الله ونفذوا عملا استفزازية قرب منازل المواطنين. وفق مصادر محلية وفي السياق، اقتحمت قوات احتلال بلدة سلواد وانتشرت بآليات عسكرية وفرق مشاة في أنحاء البلدة. سلطات الاحتلال سلمت صباح اليوم جثمان الشهيد خالد قرعان من مدينة قلقيلية بعد احتجازه منذ أيلول الماضي، ونقل الجثمان عبر حاجز الاحتلال الشرقي إلى مستشفى درويش نزار الحكومي تمهيدا لتشييعه. وكان الشهيد قد ارتقى برصاص الاحتلال خلال اقتحام مدينة قلقيلية عقب ملاحقته من قوات خاصة إسرائيلية. مستعمرون يقتحمون أراضي المزارعين في قرية المنيا شرق بيت لحم. قوة كبيرة من جيش الاحتلال تقتحم مستعمرة كاديم المخلا شرقي مدينة جنين. مدفعية الاحتلال تواصل استهدافها لعدة بلدات جنوب لبنان، حيث استهدفت بلدة بيوت السياد والمنصوري ومجدل زون جنوب لبنان. مصادر إعلامية تفيد بتوغل دورية تابعة لجيش الاحتلال في قرية صيد الحانوت بريف القنيدرة جنوب سوريا. الأرصاد الجوية تتوقع بأن يكون الجو اليوم بإذن الله غائما جزئيا إلى صاف ومعتدلا إلى حار نسبيا مع ارتفاع في درجات الحرارة، فيما يبقى الطقس ليلا معتدلا. نهاية الموجز، للمزيد على رايا دوت بي اس في أمان الله.
0: رايا FM نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: أغنيات الزمن الجميل

لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا حبنا

نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا، حبنا ليها أكتر من بداية. لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا، حبنا

لحظة وقفنا وابتدى خوفنا ولا

لحظة وقفنا وابتدى خوفنا ولقينا حوالينا الدنيا ضباب وليل وليل وقلبي جريح زي أوراق الشجر وقت الخريف.

ويا يشوف القمر بتقولي شوف القمر ويا يشوف القمر بتقولي شوف شوف القمر ويا يشوف القمر.

ويشوف القمر بتقول لي شوف القمر ويشوف القمر بتقول لي شوف القمر.

ويشوف القمر بتقول لي شوف القمر ويشوف.

من بعد وقفنا وبدقت قلوبنا

0: شباب.
1: أنت من عشاق الأغنية الغربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. رايا اف ام تجمع كل الأذواق.
2: من أول فكرة لحد ما يوصل لإيدك، المنتج الوطني بيمر برحلة مليانة تعب ومليانة شغف، وانت باختيارك إله بتكون شريك بهالرحلة وسبب باستمرارها.
3: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
1: الساعة الآن 12:00 أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
4: موجز الأخبار من رايا اف ام، أهلا بكم. قوات الاحتلال تعتقل الناشط المقدسي محمد أبو الحمص من داخل باحات المسجد الأقصى المبارك والاعتداء عليه عند باب المغاربة، هذا وقد أدى ألاف المصلين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك بالرغم من انتشار الحواجز العسكرية الإسرائيلية وإقدام جنود الاحتلال على تفتيش وعرقلة دخول المصلين وسط منع دخول عدد من الشبان لأداء الصلاة في الأقصى. ميليشيات المستعمرين تقدم على اقتلاع عجر زيتون من الأراضي الزراعية في قرية قصرى جنوب مدينة نابلس، فيما أحرق مستعمرون مركبة عقب هجوم على أطراف قرية أبو فلاح شمال شرق رام الله الليلة الماضية. آلية إسرائيلية مستعمرون ينفذون أعمال شق طريق استعماري في منطقة جبل سيع بين قريتي المغير وأبو فلاح شرق رام الله على حساب أراضي المزارعين. صحيفة يدعو تحرن العبرية تقول إن واشنطن طلبت من تركيا منع إبحار 15 سفينة ضمن أسطول الصمود المتجه إلى قطاع غزة. صحيفة هارتس العبرية تفيد بأن سلطات الاحتلال ستسمح للصليب الأحمر الدولي بالدخول إلى معتقلات الاحتلال للمرة الأولى منذ 7 أكتوبر لعام 2023، لكنها ستمنعهم من لقاء الأسرى الفلسطينيين. القناة 15 العبرية تفيد بوقوع عدد من الجرحى في صفوف جيش الاحتلال بعد ضربهم من قبل حزب الله اللبناني بمسيرة مفخخة، هذا وأعلنت وكالة الأنباء اللبنانية عن استشهاد مواطنين اثنين وإصابة 5 آخرين في غارة إسرائيلية على بلدة طورا في قضاء صور وسط استمرار القصف الإسرائيلي على عدة بلدات جنوبي لبنان، فيما أفادت وزارة الزراعة اللبنانية عن تضرر أكثر من 56,000 هكتار من الأراضي الزراعية ونفوق نحو 1,800,000 رأس من الدواجن والماشية جراء الهجمات الإسرائيلية على جنوب البلاد. التلفزيون الإيراني يقول أن قوات خاصة من الجيش احتجزت ناقلة النفط أوشن كوي في بحر عمان وتمت مرافقتها إلى السواحل الجنوبية الإيرانية بأمر قضائي دون معلومات مؤكدة عن تبعية السفينة. وفي السياق أفاد موقع تانكر تراكرز بأن 3 ناقلات نفط إيرانية اخترقت الحصار الأمريكي وعادت إلى إيران خلال اليومين الماضيين. يكون الجو الليلة بإذن الله غائما جزئيا إلى صاف ومعتدلا، فيما يطرأ غدا السبت ارتفاع آخر على درجات الحرارة ويكون الطقس حارا نسبيا إلى حار. نهاية الموجز، المزيد على رايا دوت بي اس، في أمان الله.
1: رايا اف ام نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: البوابة الواحدة أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
6: راية دوت بي أس
0: بوابة الوطن من أجلك أنت.
6: من

0: الأخبار المحلية.
1: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
0: العربية والعالمية.
1: فإن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
0: الصحافة حول العالم، التحليلات السياسية.
2: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
0: الطقس، العمولات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يومياً عدا الجمعة الواحدة ظهراً.

0: ابدأ يومك بآخر الأخبار في إطلالة صباحية على كل جديد.
1: العودة إلى اتفاق باريس ومناقشة هذا الاتفاق.
2: هذا الاتفاق تنفذ.
3: إحنا جاهزين أن نذهب إلى انتخابات.
4: هناك أكثر من 500 مباراة إقصائية في الضفة الغربية.
0: يوم جديد من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا على راية FM. هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين.

الصحافة، نقلب الأوراق ونطالع أهم وأطرف ما جاء فيها. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس السابعة والنصف صباحا. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.

بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

0: شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات.
1: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.
2: هذا البرنامج برعاية
1: سمارت، سيارة كهربائية ذكية عصرية من شركة غرغور التجارية.

0: في كتير خيارات بالأسواق، بس في خيار له معنى، خيار بيحكي عنا، عن تعبنا وعن قدرتنا إنه نكمل. المنتج الوطني مش مجرد جودة، هو حكاية بلد كاملة.
1: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
2: ضيف الراية، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها. ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الراية كل أحد الخامسة مساء
3: برعاية جوال

بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة. تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

0: الساعة الآن 3:00 عصرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
1: موجز الأخبار من رايا FM، أهلا بكم. قوات الاحتلال تعتقل الناشط المقدسي محمد أبو الحمص من داخل باحات المسجد الأقصى المبارك والاعتداء عليه عند باب المغاربة، هذا وقد أدى ألاف المصلين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك بالرغم من انتشار الحواجز العسكرية الإسرائيلية وإقدام جنود الاحتلال على تفتيش وعرقلة دخول المصلين وسط منع دخول عدد من الشبان لأداء الصلاة في الأقصى. ميليشيات المستعمرين تقدم على اقتلاع عجر زيتون من الأراضي الزراعية في قرية قصرى جنوب مدينة نابلس، فيما أحرق مستعمرون مركبة عقب هجوم على أطراف قرية أبو فلاح شمال شرق رام الله الليلة الماضية. آلية إسرائيلية مستعمرون ينفذون أعمال شق طريق استعماري في منطقة جبل سيع بين قريتي المغير وأبو فلاح شرق رام الله على حساب أراضي المزارعين. صحيفة يدعو تحرنوت العبرية تقول إن واشنطن طلبت من تركيا منع إبحار 15 سفينة ضمن أسطول الصمود المتجه إلى قطاع غزة. صحيفة هارتس العبرية تفيد بأن سلطات الاحتلال ستسمح للصليب الأحمر الدولي بالدخول إلى معتقلات الاحتلال للمرة الأولى منذ 7 أكتوبر لعام 2023، لكنها ستمنعه من لقاء الأسرى الفلسطينيين. القناة 15 العبرية تفيد بوقوع عدد من الجرحى في صفوف جيش الاحتلال بعد ضربهم من قبل حزب الله اللبناني بمسيرة مفخخة، هذا وأعلنت وكالة الأنباء اللبنانية عن استشهاد مواطنين اثنين وإصابة 5 آخرين في غارة إسرائيلية على بلدة طورا في قضاء صور وسط استمرار القصف الإسرائيلي على عدة بلدات جنوبي لبنان، فيما أفادت وزارة الزراعة اللبنانية عن تضرر أكثر من 56,000 هكتار من الأراضي الزراعية ونفوق نحو 1,800,000 رأس من الدواجن والماشية جراء الهجمات الإسرائيلية على جنوب البلاد. التلفزيون الإيراني يقول إن قوات خاصة من الجيش احتجزت ناقلة النفط أوشن كوي في بحر عمان وتمت مرافقتها إلى السواحل الجنوبية الإيرانية بأمر قضائي دون معلومات مؤكدة عن تبعية السفينة. وفي السياق أفاد موقع تانكر تراكرز بأن 3 ناقلات نفط إيرانية اخترقت الحصار الأمريكي وعادت إلى إيران خلال اليومين الماضيين. يكون جو الليلة بإذن الله غائما جزئيا إلى صاف ومعتدلا، فيما يطرأ غدا السبت ارتفاع آخر على درجات الحرارة ويكون الطقس حارا نسبيا إلى حار. نهاية الموجز، المزيد على الرايدوت بأس، في أمان الله.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
2: راية دوت بي أس،
1: بوابة الوطن، من أجلك أنت.
3: نجا من نجا من حرب الإبادة على غزة، لكن ذكرياتهم تمتلئ بالوجع والمشاهد الصادمة والقاسية. أحلامهم وآمالهم والكلمات التي اختنقت في صدورهم نسعى اليوم لسماعها. ناجون من الإبادة، قصص نتشاركها عبر أثير راية. ناجون من الإبادة مع مادلين شقلي.
4: سليم الهندي ناشط مجتمعي، كان عنده حياة كاملة، شغل وبيت كبير واستقرار، وتعب سنين لحتى يبني. كل شيء كان ماشي بطريقه الطبيعي لحد ما إجا 7 أكتوبر، واليوم يلي قلب كل شيء. راح البيت وراح شقى العمر، وغابت وجوه وجيران وأصحاب كانوا جزء من تفاصيله اليومية. أهلا وسهلا فيكم في برنامج ناجون من الإبادة، أنا معكم مادلين شقلي. فجأة صارت الحياة مختلفة، وصار لازم على سليم إنه يبدأ من الصفر. بس بغزة في ناس بتعرف كيف تتمسك بالحياة حتى وهي مكسورة، وهي حكايته مع ناجون من الإبادة.
5: سعد أوقاتكم جميعا، أنا سليم الهندي، أنا ناشط مجتمعي. أنا بعرف أنه قديش بعد 7 أكتوبر الحياة اختلفت تماما. إحنا كان لكل واحد فينا له طموحه وله حياته الخاصة، ولكن إحنا بنعرف أنه هاي الحرب دمرت أحلامنا وأماننا فيما يتعلق بكل القضايا المجتمعية اللي إحنا كنا بنحلم فيها. أنا كنت عايش في بيت مكون من 3 طوابق، 6 شقق، كان عندي روف، كانت حياتي آمنة ومستقرة، وكنت بأحلم أني أعلم أولادي تعليم عالي وأزوجهم زيجة كتير منيحة. لكن إحنا اليوم، أنا اليوم نازح في منطقة اسمها منطقة دير البلاح عند أحد الأقرباء، عايش حياة يعني بدائية، لأنه دائما بنبحث في الحروب، بنبحث عن الأكثر يعني الأماكن الأكثر أمنا، رغم أنه ما في مكان آمن في غزة، لكن الواحد بيحاول أنه يبحث عن أماكن أكثر أمنا واستقرارا. أنا بعرف قديش أنه الحياة كتير صعبة وتعقدت أكثر من قبل. اليوم توفير الحياة كتير صعب، الحياة صعبة كتير، وإحنا اليوم يعني بنعرف قديش، خاصة في ظل الحرب الإبادة اللي صارت في غزة اليوم، إنه أكثر من 2.5 سنين وإحنا مشردين في مستقبل مجهول، ما في إشي واضح. حتى ما يسمى باللجنة الإدارية اللي تم تشكيلها من خلال الإدارة الأمريكية، ما بنعرف هل راح تستمر خلال الفترة الجاية أو لا. إحنا بنعرف اليوم إسرائيل لم يعد المجتمع الفلسطيني أو أهل غزة قادرين على الاستمرار في الحياة. الحياة في غزة أصبحت جزء من الجحيم أو جحيم بحد ذاته. لذلك أنا أعتقد أنه إحنا اليوم محتاجين أنه إعادة استنهاض الحالة الفلسطينية أو الحالة الغزية. اليوم المجتمع الفلسطيني في غزة مجتمع ميت سريريا، يعني بشكل واضح الحياة اليوم أصبحت شبه مستحيلة في غزة. لكن أنا كمواطن، يعني بدي أحكي عن حالي كمواطن، أنا اليوم الحياة صعبة كتير أنا بالنسبة إلي. كل كنت بأحلم فيه لم يعد موجود. أماننا وأحلامنا كلها تحت الركام. أنا بعتقد أنه إحنا اليوم محتاجين إلى يعني إلى علاج نفسي كمان. أنا بقول لكم أنه إحنا عن جد صح إحنا بنشتغل في المجال النفسي والمجال الاجتماعي، لكن إحنا برضو محتاجين لرعاية، مش رعاية اجتماعية ورعاية نفسية، لأنه اللي صار فينا بعد 7 أكتوبر إشي لا يوصف، إشي فاق كل الخيال والتصورات. لذلك أنا أعتقد أنه إحنا محتاجين إلى أنه إحنا نعيد الاعتبار للحالة الفلسطينية والحالة لحالنا. يعني إحنا كفلسطينيين اليوم في غزة إحنا مدمرين نفسيا، مدمرين اجتماعيا، مدمرين اقتصاديا. أنا واحد من الناس اليوم يعني قديش كنا بندعي الشباب لعدم الهجرة، اليوم صارت الهجرة يعني أسمى أمانينا الهجرة صارت اليوم، افتحوا لنا المعابر حتى يعني نستكمل ما تبقى من العمر، لأنه أنا أعتقد إحنا اليوم شابت قلوبنا وشابت شعرنا شاب من هاي الحرب الإبادة. يعني حاولنا نفرح، يعني طبعا احنا ما في فرح، لكن حاولنا نفرح، يعني حاولنا يعني حاولت انه يعني نصنع فرحة. طبعا اليوم كل اصدقاء بنعزهم كلهم استشهدوا، احبتنا كلهم تشردوا. اليوم احنا كنا في محيط يعني الاصدقاء والاقارب كنا في محيط مجتمعي ضيق، اليوم أصدقائك اللي في الشمال، اللي في خان يونس، اللي في مواصي خان يونس، اللي في مواصي رفح، اللي في معسكر الشاطئ. فاليوم يعني ما عاد الترابط الاجتماعي والأسري كما كان قبل 7 أكتوبر، كل شيء اختلف، حتى الأصدقاء اختلفوا. اليوم احنا بلشنا نعمل بيئة أصدقاء جديدة، بيئة جيران جديدة، حاولنا يعني ايش احكي لك، حتى يعني اللي شاركوني في الحفل خطوبة عبد ابني اصدقاء اجداد، اصدقاء اجداد، جيران اجداد، علاقات جديدة. يعني حتى الناس اللي كنت قبل 7 اكتوبر هذول كانوا دائما معك في مناسباتك في الافراح او الاكراه هم الحاضرين، اليوم لا صار اشي جديد، يعني حياة جديدة. يعني بعد بقى يعني بقى انا اقول لك شغله واحده، بعد 7 اكتوبر لا احياء اختلفت، يعني حياه ثانيه، الحياه اللي قبل 7 اكتوبر غير الحياه بعد 7 اكتوبر.
4: رغم كل الخساره قرر سليم يعمل خطوه فيها معنى كبير، قرر انه يخطب لابنه كانه بيقول للحياه احنا لسه هون. يمكن الفرح اليوم ابسط، ويمكن ما عاد بيشبه زمان، بس بغزه الحياة بتكمل وأهلها بيخلقوا الأمل حتى من قلب الوجع. انتهت حلقتنا من نجونا من الإبادة، انتظرونا بحلقات قادمة. دمتم وإلى لقاء. مادلين شقل.
3: نجا من نجا من حرب الإبادة على غزة، لكن ذكرياتهم تمتلئ بالوجع والمشاهد الصادمة والقاسية. أحلامهم وآمالهم والكلمات التي اختنقت في صدورهم نسعى اليوم لسماعها. ناجون من الإبادة، قصص نتشاركها عبر أثير راية. ناجون من الإبادة مع مادلين شقلي.
1: هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع raya.ps.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: مجمع الحكيم الطبي، حيث تلتقي الخبرة بالثقة. رعاية صحية متكاملة لجميع أفراد الأسرة في مكان واحد. عيادات تخصصية في مختلف المجالات بإشراف نخبة تضم أكثر من 90 طبيباً من ذوي الكفاءات والخبرة. قسم الطوارئ الذي يمتاز بتغطية من الأخصائيين بمختلف التخصصات: الأشعة والتشخيص الدقيق، التصوير البانورامي، التصوير الطبقي والتصوير بالألتراساوند، وقسم المناظير، وقسم العلاج الطبيعي بأحدث الأجهزة والتقنيات. نستقبلكم من 8 صباحا وحتى 10 مساء. مجمع الحكيم الطبي، رعاية تستحقها. نابلس، قرب دوار زواتا. تليفون 1700 160 170، تليفون 0923 54 111، واتساب 970 594 78 0008.
2: يمن سفن العامر بالطيب والهيل، طعمك أصيل بيرفع الراس وما إله مثيل. المنسف التبواني، سدر عامر يليق بكم، ولحم بلدي يطهى على مهل، وأرز فلفل يفرش بعناية، وشراك بلدي لتكتمل الحكاية، يغمر بلبن الجميد البلدي، لبن جميد أصيل تقيل وبيكمل الصورة وبيثبت المقام، والكرشات متوفرة في أجمل الجلسات. في المنسف الدبواني، المنسف هيبة، والعزيمة مقام، والأسعار تمام التمام. مستعدين لتلبية مناسباتكم وأفراحكم. المنسف الدبواني، البيرة البلوع بجانب المحكمة الشرعية.
3: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة. الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي. متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة، تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله، الإرسال، سيتي مول، الطابق الخامس، تليفون 0592 990 175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
4: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
5: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
4: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
5: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
6: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
7: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع ترست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
8: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
5: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
4: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
5: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
6: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87. لا وقت للبحث،
9: لا وقت للبحث.
6: اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا.
9: راية دوت بي أس.
6: الوطن في صفحة واحدة. راية دوت بي أس.

فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايع.bs.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الابتعاد عن التدخين يعد أفضل قرار لصحتك. التدخين يزيد من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض، بما في ذلك سرطان الرئة وأمراض القلب والجهاز التنفسي. إذا كنتم مدخنين، فالبدء في الإقلاع عن التدخين يمكن أن يحسن صحتكم ويطيل في أعماركم.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ. الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا. رايا.

0: دعمك يكون حقيقي مش بس كلام. ابدأ بخطوة بسيطة، اختار المنتج الوطني بكل مرة بتقدر، لأنه التغيير الكبير بيبدأ بخطوات صغيرة.
1: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتب قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على رايا أف أم.
2: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدع يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. في قلب غزة حيث الأصوات ترتجف تحت وطأة الحرب، فقدت فلسطين واحدا من رموز الأمل والإصرار. الكابتن هاني المصدر مساعد مدرب المنتخب الأولمبي رحل عنا، لكن إرثه سيبقى خالدا في الملاعب وفي قلوب كل من عرفه. لم يكن هاني مجرد مدرب، بل كان قلب المنتخب النابض بالإصرار والأمل، المرشد لكل لاعب شاب يبحث عن طريقه نحو المجد. كان وراء كل خطة تدريبية، كل تمرين وكل تحفيز في غرف الملابس، يزرع روح الانتماء والقتال الشريف في نفوس لاعبي فلسطين. كان صوته بين اللاعبين يملأ الملعب قوة وثقة، وكان اهتمامه بتفاصيل اللعبة دليلا على شغفه وحبه للوطن. ومع كل مباراة أثبت أن القيادة ليست بالشهرة، بل بالأثر الذي تتركه في الآخرين. ودع الفلسطينيون مدربا وملهما، لكن في كل خطة، في كل تدريب، وفي كل حلم يتحقق سيبقى هاني المصدر حاضرا خالدا في ذاكرة فلسطين.

0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
1: من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا، من خلال راية دوت بي اس ومن خلال تطبيق راية أف أم على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا راية دوت.

0: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها راية اف ام.
1: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
2: يتناول كتاب نشرة المسيرة والصادرة عن شعبة التوجيه المعنوي في الدائرة العسكرية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح والصادرة عام 71-900 في عددها الخاص سيرة قائدين مؤسسين شهيدين حملا لواء الثورة الفلسطينية المعاصرة وكان أحد رموز النضال المفعم بالعطاء والانتماء، الشهيد ممدوح صيدم أبو صبري والشهيد أبو علي إياد، واللذان ارتقيا في ذات الشهر في تموز عام 71-900 ميلادي. هما من جمعتهما دروب النضال ووحد بينهما المصير في مرحلة مفصلية من عمر الثورة الفلسطينية المعاصرة. في هذا العدد لا تقرأ بيانات النعي ككلمات وداع تقليدية، بل كوثائق حية تعكس عمق العلاقة بين القائدين وتشابك تجربتهما في ميادين الثورة. فقد عرف عنهما القرب الإنساني والسياسي حيث التقيا على رؤية واحدة أن الثورة ليست مجرد مواجهة بل التزام أخلاقي ومسؤولية وطنية فذة. وتستعرض النصوص ملامح شخصيتهما المتمحورتان حول صلابة الموقف والبساطة في التعامل والإيمان العميق بعدالة القضية مع حزم وبأس شديدين، كما تبرز كيف تحولت خسارتهما إلى لحظة وعي جماعي واستفاقة رئيسية في حياة الثورة الفلسطينية المعاصرة دفعت نحو مزيد من التمسك والإصرار على مواصلة الطريق بعد أن ترجلا عن عمر قصير في حياتهما الشخصية. العدد يضعنا أمام مشهد إنساني مؤثر حيث تختلط مشاعر الفقد بالفخر ويغدو الرحيل بداية لمرحلة جديدة من عطاء الثورة الفلسطينية المعاصرة. فهنا لا يختزل الشهداء والكلام للمسيرة في الغياب بل يستحضرون كحضور دائم في الذاكرة الوطنية. هكذا يتحول هذا الإصدار إلى شهادة زمنية على لحظة حاسمة تؤكد أن القادة الذين يرحلون ربما يفقدون حياتهم لكن أثرهم يبقى، يشكلون الوعي ويغذون المسيرة في استمرارها وفي ألقها وفي عطائها وإصرار كل الذين ينضون تحت راية النضال. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الصناعي وغيرها من الحلقات، أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدون.

حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتابه.

0: مؤسسها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول. ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت، وصار اسمها راية اف ام. الساعة الآن 4 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من راية اف ام.
1: موجز الأخبار من راية اف ام، أهلا بكم. جماهير قلقلية شيعت جثمان الشهيد خالد قرعان 33 عاما إلى مثواه الأخير بعد تسلم جثمانه من قبل الاحتلال واحتجازه منذ أيلول الماضي. وانطلق موكب التشييع من المستشفى إلى منزل عائلته ثم إلى المسجد لأداء صلاة الجنازة قبل مواراة الثرى في المقبرة القديمة، وسط هتافات منددة بجرائم الاحتلال والمطالبة بوقف احتجاز جثامين الشهداء. عدد من الأهالي أدوا صلاة الجمعة في خربة الطانة قرب بلدة بيت فريك شرق نابلس بعد منع ميليشيات المستعمرين وجنود الاحتلال المصلين من الوصول إلى المسجد في الخربة. قوات من جيش الاحتلال تقطع مخلة الضبع في مسافر يطا جنوب الخليل وتدهم المنازل وتستفز الأهالي. قوات الاحتلال تقتحم بلدة العيسوية في القدس المحتلة، حيث أفاد شهود عيان باقتحام الاحتلال للبلدة واعتقال أحد الشبان، فيما اعتقلت قوات الاحتلال المواطن محمد أبو الحمص من باحات المسجد الأقصى المبارك واعتدت عليه عند باب المغاربة بحسب مصادر محلية. قوات الاحتلال تقتحم بلدة بيتا جنوب نابلس في اقتحمت قوة تابعة لجيش الاحتلال المنطقة الجنوبية في بلدة قصرى جنوب نابلس. مركز معطل المعلومات يقول إن الاحتلال والمستعمرين ارتكبوا 1251 انتهاكا في الضفة الغربية خلال الأسبوع المنصرم. مستعمرون يشقون طريقا استعماريا بين قريتي المغير وخربة أبو فلاح شرق رام الله عبر جرافات قامت بتجريف أراض في المنطقة بهدف ربط بؤر استعمارية والاستيلاء على مزيد من الأراضي، كما اقتحم مستعمرون أراضي بين قريتي جلجلية وبلدة السنجل شرق رام الله. جيش الاحتلال اقتحم موقع مستعمرة كاديم المخلة شرق مدينة جنين، حيث شرع بأخذ قياسات في المكان بحسب مصادر محلية، وذلك في ظل مصادقة الاحتلال على إعادة إقامة المستعمرة التي أخليت عام 2005 إلى جانب إعادة مستعمرات أخرى في المنطقة. الصحة اللبنانية تعلن عن استشهاد 5 مواطنين بينهم سيدتان وإصابة 8 آخرين جراء غارات إسرائيلية استهدفت بلدة طورة في مدينة الصور جنوب لبنان، مع استمرار عمليات رفع الأنقاض والبحث عن مفقودين. كما طالت الغارات عدة بلدات جنوبية، وواجه جيش الاحتلال إنذارا بإخلاء بلدة العباسية شمال صور تزامنا مع استمرار القصف. وزير الخارجية الإيراني يقول إن بلاده لن ترضخ للضغوط، تهما واشنطن بعرقلة الدبلوماسية، فيما أدانت طهران ما وصفته باعتداءات أمريكية ودعت الأمم المتحدة للتحرك. وفي السياق أعلن التلفزيون الإيراني احتجاز ناقلة النفط أوشن كوي في بحر عمان بأمر قضائي ومرافقتها إلى إيران. يكون الجو الليلة بإذن الله غائما جزئيا إلى صاف ومعتدلا، فيما يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة أيام السبت والأحد المقبلين ليصبح الجو حارا نسبيا إلى حار. نهاية المجلس، للمزيد على راية دوت بي أس في أمان الله.
0: راية أف أم، نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: أنتم تستمعون إلى راية أف أم.

عين على فلسطين والعالم. رايا.بي.إس. الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

يا رب. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك خير ما سألك عبدك ورسولك محمد، وأعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته رشدا. اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأهواء والأعمال والأدواء. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عائد المريض في مخرفة الجنة حتى يرجع. مخرفة هي سكة بين صفين من نخل يخترف من أيهما شاء أي يجتني، وقيل المخرفة الطريق أي أنه على طريق تؤدي إلى طريق الجنة واجتناء ثمارها. واتفق العلماء على فضل عيادة المريض. عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. قيل: يا رسول الله، وما خرفة الجنة؟ قال: جناها. وعن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. اللهم لا شافي إلا أنت، ولا شفاء إلا شفاؤك، نسألك شفاء لا يغادر سقما لمرضى أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم.
2: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps
2: صوتها عالٍ،

0: مصنع شركة مالتي لوك لأبواب الأمان، أبواب أمان عصرية بجودة عالية، صناعة محلية بأيدي فلسطينية وبمعايير احترافية. نوفر أبواب سادة، أبواب ديكور حديث، أبواب مضادة للحريق، أبواب بزجاج ديكوري، مع خدمة صيانة متكاملة لأبواب المالتي لوك وأقفال إلكترونية حديثة لراحة وأمان أعلى. سرعة في التركيب، التزام بالمواعيد، بيع جملة ومفرق. موقعنا رام الله جفنة طريق عين سينيا. تابعونا على فيسبوك رويال مالتي لوك دورز أند لوكس. للاتصال والاستفسار 0599-036-70 مالتي لوك. أمان بيتك يبدأ من الباب الصح.
1: مش مهم قديش المنتج صغير، المهم الأثر اللي بتركه. المنتج الوطني هو دعم حقيقي لشباب عم بتحاول، ولا مصانع عم تكبر، ولا بلد بدها توقف عإجريها.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار،

صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها راية FM.

ملحمة ومطعم ومشاوي وادي الشعير، نكهة الأصالة التي تبدأ من هنا. نقدم لكم لحوما طازجة يوميا يتم اختيارها بعناية، ومشاوي على الفحم تحضر بأسلوب يجمع بين الخبرة والطعم الأصيل. ونقدم قائمة متنوعة من المشاوي واللحوم الطازجة التي تلبي مختلف الأذواق مع اهتمام كامل بأدق التفاصيل. ملحمة ومطعم ومشاوي وادي الشعير بفرعه الوحيد دير شرف الشارع الرئيسي، ولا يوجد لدينا فروع أخرى. بإدارة صابر سمارة، تليفون 0599-654-079 أو 0509-08-0886. وادي الشعير، حيث يلتقي الطعم الأصيل بالخدمة التي تستحق

طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن.

0: أخبار فيديو على فلسطين والعالم. رايا دوت نافذتكم نحو فلسطين والعالم. الساعة الآن 5:00 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: موجز الأخبار من رايا اف ام، أهلا بكم. جماهير قلقلية شيعت جثمان شهيد خالد قرعان 33 عاما إلى مثواه الأخير بعد تسلم جثمانه من قبل الاحتلال واحتجازه منذ أيلول الماضي، وانطلق موكب التشييع من المستشفى إلى منزل عائلته ثم إلى المسجد لأداء صلاة الجنازة قبل مورات الثرى في المقبرة القديمة وسط هتافات منددة بجرائم الاحتلال والمطالبة بوقف احتجاز جثامين الشهداء. عدد من الأهالي أدوا صلاة الجمعة في خربة طانا قرب بلدة بيت فريك شرق نابلس بعد منع ميليشيات المستعمرين وجنود الاحتلال المصلين من الوصول إلى المسجد في الخربة. قوات من جيش الاحتلال تقطع مخلة الضبيع في مسافر يطا جنوب الخليل وتدهم المنازل وتستفز الأهالي. قوات الاحتلال تقتحم بلدة العيسوية في القدس المحتلة، حيث أفاد شهود عيان باقتحام الاحتلال للبلدة واعتقال أحد الشبان، فيما اعتقلت قوات الاحتلال المواطن محمد أبو الحمص من باحات المسجد الأقصى المبارك واعتدت عليه عند باب المغاربة بحسب مصادر محلية. قوات الاحتلال تقتحم بلدة بيتا جنوب نابلس في اقتحمت قوة تابعة لجيش الاحتلال المنطقة الجنوبية في بلدة قصرى جنوب نابلس. مركز معطل المعلومات يقول إن الاحتلال والمستعمرين ارتكبوا 1251 انتهاكا في الضفة الغربية خلال الأسبوع المنصرم. مستعمرون يشقون طريقا استعماريا بين قريتي المغير وخربة أبو فلاح شرق رام الله عبر جرافات قامت بتجريف أراض في المنطقة بهدف ربط بؤر استعمارية والاستيلاء على مزيد من الأراضي، كما اقتحم مستعمرون أراضي بين قريتي جلجلية وبلدة السنجل شرق رام الله. جيش الاحتلال اقتحم موقع مستعمرة كاديم المخلة شرق مدينة جنين، حيث شرع بأخذ قياسات في المكان بحسب مصادر محلية، وذلك في ظل مصادقة الاحتلال على إعادة إقامة المستعمرة التي أخليت عام 2005 إلى جانب إعادة مستعمرات أخرى في المنطقة. الصحة اللبنانية تعلن عن استشهاد 5 مواطنين بينهم سيدتان وإصابة 8 آخرين جراء غارات إسرائيلية استهدفت بلدة طورة في مدينة الصور جنوب لبنان، مع استمرار عمليات رفع الأنقاض والبحث عن مفقودين، كما طالت الغارات عدة بلدات جنوبية، وواجه جيش الاحتلال إنذارا بإخلاء بلدة العباسية شمال صور تزامنا مع استمرار القصف. وزير الخارجية الإيراني يقول إن بلاده لن ترضخ للضغوط، تهما واشنطن بعرقلة الدبلوماسية، فيما أدانت طهران ما وصفته باعتداءات أمريكية ودعت الأمم المتحدة للتحرك. وفي السياق أعلن التلفزيون الإيراني احتجاز ناقلة النفط أوشن كوي في بحر عمان بأمر قضائي ومرافقتها إلى إيران. يكون الجو الليلة بإذن الله غائما جزئيا إلى صاف ومعتدلا، فيما يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة أيام السبت والأحد المقبلين ليصبح الجو حارا نسبيا إلى حار. نهاية الموجز، للمزيد على رايا دوت بي أس في أمان الله.
0: رايا أف أم، نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: برعاية جوال.
1: متابعينا أهلا وسهلا فيكم في بيتكم في بيت الراية وفي هذه الاستضافة الجديدة من بودكاست ضيف الراية ودائما على شبكة راية الإعلامية ودائما برعاية جوال. في هذه المساحة الدافية بنقعد فيها سوا وبنستقبل ضيف عنده حكاية بسوى إنها تنحكى. من هذا البيت الكبير خلونا نبلش الحكاية. وحكايتنا اليوم مع ضيف أو ضيفة مميزة. ضيفتنا اليوم ضيفة قوية كجذور الزيتون، متذوقة للحياة كعنب الخليل، ومتحدية كالبلدة القديمة وكالحرم الإبراهيمي. ضيفتنا اليوم من قلب الخليل الزميلة مقدمة البرامج والناشطة في مجال ذوي الإعاقة، وهي أيضا من ذوي الإعاقة البصرية الرائعة إسراء زيدان أبو داود. أهلا وسهلا فيك.
2: أهلا وسهلا فيك أحمد، يسعدك. المقدمة أثرت فيي بصراحة، يعني شكرا كثير على الكلام الحلو.
1: هذا أنت إسراء؟
2: عن جد؟
1: يعني أنا ما جبتش إشي من عندي، أنت هذا الشخص القوي والجميل، ويعني أنا من متابعينك دوما كمان كمقدمة برامج، راح نحكي شوي عن هذا الموضوع. بداية يعني إسراء، خلينا أسألك كيف وضع البلد شفتيها إسراء؟
2: يعني متعب، مؤلم، في وجع، في ألم، بس الحلو إنه لسه في إرادة، في إصرار، في حب للحياة من كتير من الناس، وأكبر دليل الانتخابات اللي صارت امبارح يعني، وهذا إن دل بدل على قديش إحنا كشعب فلسطيني متمسكين بالحياة. فوضع البلد بخربطة بس لسه متمسكين بالحياة، لأنها من حقنا. دايما أنا بقول رغم كل التحديات من حقنا نعيش، رغم كل الظروف من حقنا نعيش.
1: وطالما في حدا زيك إسراء يعني كمان هو جزء من الرافعة للشباب للحياة. إسراء، بداية أنت خرجت لغة عربية؟
2: صحيح.
1: ويمكن لازم نحكي شوي عن مرحلة الدراسة. يعني دائما الناس في، وخصوصا الأشخاص من ذوي الإعاقة البصرية تحديدا، بيستغربوا كيف فلان درس وكيف خلص جامعة وكيف كيف. هاي أسئلة كتير كبيرة يا إسراء.
2: بالضبط أحمد، يعني شوف أنا بداية دخول الجامعة كان مش هالوعي اللي موجود اليوم، يعني اليوم لسه في شوية وعي. أنا دخلت الجامعة بال 2008 وكحد عنده صعوبة بصرية، وبالخليل كان في تحدي كبير إنه أنت كيف بدك تدرسي أصلا، ليش بدك تدرسي. كانوا باخدوا أو ماخدين فكرة الشخص اللي عنده صعوبة بصرية أو الشخص اللي عنده أي نوع من أنواع الصعوبات إنه خلص في البيت، فكيف تدرسي، ليش بدك تروحي على الجامعة. دخل جامعة الخليل، اخترت التخصص عن حب بصراحة، كنت كتير أحب العربي أنا، لأني كنت أكتب بس ما اشتغلت في تخصصي. بس كان تحديات كبيرة، كان ما في كتب بريل، كان ما في التكنولوجيا الموجودة اليوم، فكنت أطبع الكتاب أنا على إيدي، كنت أحمل البيركن أحمد المطبعة وأحملها على الجامعة وأقعد تحت الشجرات.
1: يعني إسراء للي ما بيعرف البيركن المطبعة اللي بتطبع بريل، هي مطبعة حديدية ثقيلة يعني. بالزبط. مش خفيفة.
2: بالضبط، يعني هي تقيلة وحديد، يعني حديد. فتخيل انت في المواصلات واحملها واكون حاملة ورق البريل واكون، يعني كان كتير الموضوع متعب، بس بنفس الوقت كان حلو لما نقعد تحت الشجر البنات اسمع احلى اشي في الموضوع لما البنات يتقاتلوا مين بده ينقلني. فهون احس قديش انه يعني في ناس حابة تساعد، رغم انه لسه يعني لازم هذا الحق يكون من الجامعة، يعني حقي لازم الجامعة توفر لي.
1: كنت تحس حالك محظوظة في وجود الناس هدول حواليك؟
2: الحمد لله. دائما أنا بقول أني أنا محظوظة بوجود أي حدا بدخل لحياتي. أغلب الناس اللي دخلت حياتي أحمد ناس كتير يعني طيبين، مؤثرين، داعمين. ودائما بقول لولا أمي وأبي ودعواتهم لإلي كان ربنا ما ببعث لي هيك ناس.
1: خلينا نحكي عن العيلة شوي.
2: عيلتي بتجنن، أمي وأبي، وعندي 5 خوات وكمان أخين، وأنا الكبيرة. أمي وأبي من لما وعيت على هاي الدنيا، من لما إجيت أصلاً كانوا متقبلين لحالتي، للصعوبة البصرية اللي عندي، وظلوا داعميني لليوم. يعني أنا اليوم عمري 35 سنة، أحلى إشي بالدنيا لما أدخل على البيت وألاقيهم بيستنوني، لما أمي ترن علي تحكي لي أنا مش رح أشرب القهوة إلا معك. فأهلي أنا موجودة هون بسببهم، يعني لو هم ما دعمونيش من الأول أحمد كان أنا صدقني كان أنت ما شفتني ولا طاقم رايا شافني ولا الناس شافتني ولا أنا ناجحة اليوم.
1: أنا متأكد جدا أن لولا الدعم العائلي الموجودة فيه، وأنا يعني
2: بحبهم،
1: أنا بحسدك على وجود يعني هاي العيلة الدافية حواليك وقديش هم داعمينك، وتحياتنا للوالد والوالدة
2: أكيد.
1: إسراء يعني أكيد هم كمان جزء من هذا الدعم، لو لا ما كان ما وصلتيش لهون.
2: صحيح.
1: يعني لغة عربية ما اشتغلتيش فيها، وأنا تعرفت عليك وأنت مقدمة برامج.
2: صحيح.
1: شو ودك على تقديم البرامج والعمل الإذاعي وأنت ما شاء الله يعني صوتك وأدائك وكتابتك جميلة جدا إسراء؟
2: في سنة 2000 انقصفت المدرسة اللي أنا كنت فيها، كنت في مدرسة هون في رام الله، فإجت شيرين أبو عاقلة لحتى تغطي الخبر الله يرحمها، كتير أثرت فيي، فمن يومها كان نفسي أدرس صحافة وإعلام. بس للأسف لما دخلنا الجامعة إنه بحكم المواد التصوير ما بزبط تدخلي إعلام، فدخلت عربي قلت مكمل وبساعدني بالكتابة، وضل الحلم عندي. لما تخرجت وما لقيت الشغل بشهادتي ضلت أدور على أماكن لحتى أخذت دورات تدريب إلقاء وتقديم إذاعي في أكثر من مكان، لحتى اشتغلت في مجال الإعلام. يعني أنا إلي من 2016 بمجال الإعلام.
1: نعم.
2: واشتغلت في أكثر من إذاعة في الخليل، واليوم أنا موجودة في راديو الحرية وبقدم برنامج اسمه الحاسة السادسة، بيهتم بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، اللي بقدمه من 2020. بس قدمت برامج تانية، قدمت برامج مسابقات، قدمت كمان برنامج صباحي كان اسمه دردشات صباحية في إحدى الإذاعات المحلية في الخليل. ولليوم بحكي أكتر إشي من أحلى الأشياء بحياتي إن الحمد لله قدرت أوصل قدرت أطلع صوتي وصوت الأشخاص ذوي الإعاقة، لأنه كان هدفي قبل ما إني أقدم برامج مسابقات وكل هاي الأمور بلا بلا، كان هدفي إني أطلع في برنامج أطلع فيه صوت الأشخاص ذوي الإعاقة اللي كان بصراحة مخفي. يعني زمان أحمد قبل 10 سنين ما كنا نسمع كتير في وسائل الإعلام عن قضايا الإعاقة، اليوم أغلب وسائل الإعلام صارت تطلع تحكي في قضايا الإعاقة في حقوق الإعاقة، وهذا إنجاز.
1: بدي أرجع معك إلى 2000 ولما حكيتي عن قصة المدرسة والله يرحمها الزميلة شيرين أبو عاقلة.
2: أكيد.
1: أنت بتعرفي أكم مرة ذكر اسم شيرين أبو عاقلة في هذا البودكاست؟ كل مرة كل ضيف لازم تكون له ذكرى وموقف مع شيرين أبو عاقلة، عشان هيك يعني بسوى دائما نذكرها بالخير، الله يرحمها.
2: الله يرحمها. أكيد.
1: هي أيقونة العمل الإعلامي، وشيرين تركت فراغ كبير خلفها، بس في نفس الوقت تركت إثر وأثر موجود لليوم.
2: صحيح.
1: وبلشت موضوع التقديم الإذاعي ولم تتنازلي عن قضية ذوي الإعاقة.
2: أكيد.
1: إسرائيلي لليوم هي تتبنى هذه القضية.
2: أكيد أحمد، شوف أنا من أول راديو اشتغلت فيه وأنا بقدم برامج للإعاقة لقضايا الإعاقة، وبكل راديو بنتقل يعني إن شاء الله أنا متمسكة بالحرية، والحرية بعتبرهم بيتي الثاني، بس في كل مكان بطلع بحكي بقضايا الإعاقة أولا، لأن دائما بقول لما بطالب بحق ما بطالبه بحق لإلي. يعني أنا لما بحكي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بحكي بحقوق كل الناس، الكبير والصغير ويعني الكل. دائما بحكي قضية الإعاقة أصلا قضية وطن مش قضيتي أنا. يعني أنا صدقني أنا بطلع هذا البرنامج من تحديات كتيرة واجهتها بحياتي زمان، من لما بعدت عن أمي وأبي عمري 6 سنين لليوم وأنا بحكي لازم نضل نطلع صوتنا لحتى عن جد صناع القرار ياخدوا بعين الاعتبار ويبلشوا يعني يحلوا التحديات والمشاكل بواجهها الأشخاص ذوي الإعاقة. صح اليوم إحنا عم في بعض الأمور عم تتحلحل، لكن في تحديات كبيرة، في ناس لليوم موجودين ببيوتهم مش معروف عنهم بسبب أبسط إشي إني أنا مش قادر أطلع من الدار لأنه فيش موائمة، فإشي طبيعي ضل صوتي يعني موجود. ودائما بقول مش بس صوتي، صوت كل إعلامي كل إعلامية كل صاحب حق صوته لازم يضل موجود ولازم يطلع. لما نكون متكاتفين المشكلة بتنحل أسرع.
1: أنا بضل دائما أرد الجملة من وراك إسراء، قضية الإعاقة قضية
2: وطن،
1: قضية وطن
2: أكيد، قضية الإعاقة قضية وطن. لأن أنا لما مثلا على أبسط مثال، لما بدي أطالب بشاحة باب العمارة ما بطلبه عشان إسراء لحالها، ممكن أم ماسكة طفلها ومعاها عرباي، صح ولا لا؟
1: صح.
2: ممكن عمه كبير بالسن مثلا، صح ولا لا؟ ما بطلبه بس عشان حدا بيستخدم كرسي متحرك. هذا أبسط شيء، أنا دايما بحب أضرب هذا المثال. فأنا لما أنا بطالب بحق بطالبه عشان كل الناس، عشان كل الناس.
1: وإسراء اللي يعني ما اكتفت في موضوع حتى ذوي الإعاقة والحركة، ما اكتفيتي، شفناك مرشحة رقم 3 في القوائم، إحدى القوائم المجالس البلدية. نعم طبعا، مش هاي السنة،
2: قبل 4 سنين.
1: قبل 4 سنين
2: صحيح، يعني
1: خطي انتخابات مع تاولة بالخليل.
2: يعني رجعتني بالذكريات لأربع سنين. قبل 4 سنين يعني نزلت الانتخابات، وما نزلت عشان أوصل للكرسي، على قد ما أنا كان هدفي إنه أوصل رسالة، وإنه اللي رح ينجحوا يا ريت يعملوا. يعني أنت لما بدك تنزل انتخابات شو بدك تعمل؟ مش صوت لي وبس. فكانت عن جد تجربة كتير حلوة، وكان فعلا أغلب القوائم للأسف ما في برامجهم الانتخابية ما تطرقوا لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة. بس تعالي السنة أنا استضفت القوائم، القائمتين اللي في الخليل حكوا عن قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في برامجهم.
1: هذا إنجاز، بتحس هذا طبعا إنجاز وهذا تطور
2: بالضبط. يعني أحكي لك، يعني صح أنا ما نجحتش قبل 4 سنين، بس دائما بقولها كنت حاسة حالي ناجحة أكتر من اللي وصلوا للكرسي، صدقني.
1: كان في مناظرة كان في مناظرة، واللي كانوا في بخوضوا المناظرة وبمثلوا القوائم هو رؤساء القوائم، وناس عشائريين وإلهم باع طويل في العمل السياسي والعمل الشعبي. وكانت إسراء واحدة من الموجودين في المناظرة.
2: صحيح. يعني المناظرة كانت عن جد، يعني كان لها أثر كتير في للناس وحتى لرؤساء القوائم. في أحد رؤساء القوائم بتذكر لما حكى إنه وجود إسراء خلينا عن جد نتطلع على قضية الإعاقة ونحكي ونشوف قديش في فئة مهمشة موجودة في الخليل. في واحد جنبي برضه من الرؤساء، والله يا أحمد ما بنسى، لما كانوا يوجهوا السؤال لإلي يجي يقول لي معلش أخذ منك الأجوبة، إنه هيك لما أحسهم بهاي الروح. وبعد ما خلصنا المناظرة حتى رؤساء القوائم كيف إجوا سلموا علي، وإنه شكرا لإلك، عشان أنا مش هدفي بصراحة الشهرة أو يجوا يسلموا علي، على قد ما هدفي إني أنا فتحت عينيهم على قضية عن جد كانت شبه مخفية بالخليل.
1: عشان هيك حكيتي أنت، رغم إني أنا ما فزت في الانتخابات ولكني نجحت.
2: بالضبط، نجحت إني وصلت لهم إنه هينا موجودين. هلأ الدور والباقي عليكم، والدور والباقي علينا كأشخاص ذوي الإعاقة، نجي نسائلكم في حال أنتم ما عملتوا اللي إحنا بدنا إياه، صح ولا لا؟
1: صح. في جزئيا والتقيت أنا وياك في هذا الموضوع، بروتوكول التعامل مع ذوي الإعاقة،
2: الإتيكيت
1: التعامل مع ذوي الإعاقة. وصراحة كان أنا جديد بالنسبة علي هذا الموضوع. قديش بتحاولوا توصلوا صورة للناس من غير ذوي الإعاقة كيف يتعاملوا مع ذوي الإعاقة وكيف يقدموا المساعدة؟
2: يعني شوف، هذا الموضوع كتير مهم، واليوم المؤسسات عم تشتغل كتير عليه، زي جمعية نجوم الأمل مثلا، زي جمعية بهمتكم يعطيهم ألف عافية، بيشتغلوا على كيف يعودوا الناس يتعاملوا مع الأشخاص ذوي الإعاقة، لأنه كتير مهم. الناس أحمد بسيطين جدا، وفي ناس بتحب تساعد بس ما بيكون عندها خلفية على أبسط الحقوق كإسراء. بتمشي بالشارع بيجي حدا مثلا بيمسك عصاتها أو بشنتتها بدون ما يطلب منها إذن، هلأ هو ما بيكون مدرك إنه هو ممكن يوقعها أو ممكن ينقذها أو وما بيكون مدرك إنها هي كمان تعرف تمشي لحالها، حابب يساعدها. عشان هيك اليوم المؤسسات عم تشتغل، وإحنا كمان، إنه عادي لما يجي حدا بده يساعدك أول إشي احكي له يطلب إذن، وطلب الإذن من الأشخاص ذوي الإعاقة للمساعدة هو أهم إشي.
1: نعم.
2: يعني إسراء حبيت كيف بتحبي أساعدك، بدك مساعدة ولا لا، وبعدين الأمور بتمشي، موضوع كتير بسيط. فإتيكيت مش بس التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة أحمد، الإتيكيت في الحياة كتير مهم. يعني تعال أحكي لك مثال، أنت كأحمد رحت مثلا تعمل معاملة في مكان ما وما تعامل معك بطريقة لطيفة، بتتضايق ولا لا؟
1: صحيح طبعا.
2: لما تشوفه مكشر بوجهك بتتضايق ولا لا؟
1: طبعا.
2: فالإتيكيت وين مكان مهم، وبعطي روح للحياة.
1: وانتوا جميلين، واسمحي لي كمان يعني اوجه تحيه لجمعيه بهمتكم كمان اللي من خلالها كمان حتى انا تعرفت عليها اسراء. يعني في الحديث دائما عن مسميات ذوي الاعاقه، وانا بحب احكي دائما عن هذا الموضوع، انه ذوي احتياجات خاصه، ذوي الهمم،
2: في يعني لليوم في
1: انت مع اي اسم؟
2: انا مع انسان. بصراحة إحنا بغض النظر عن كل هاي المسميات، إحنا إنسان إلنا حقوق وعلينا واجبات، دائما هاي بحكيها. هلأ بحكم الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة، وبحكم زي ما يعني بالآخر قرروا إنه إحنا أشخاص ذوي إعاقة، يعني المسمى حطناه أو حطوه من باب المطالبة بالحقوق. أنا لما بدي أطالب بحق معين ما بزبط مجموعة تروح تحكي ذوي احتياجات ومجموعة تقول ذوي إعاقة، من باب المطلب الحقوقي فأطلقوا علينا ذوي إعاقة. وكمان مش لأنه إحنا في ناس، ما هي ليش أحمد بتفكر من منطلق المعاق ومن منطلق المسميات هاي، لا، الإعاقة من العوائق البيئية الموجودة حوالينا اللي حكينا فيه قبل بشوي. يعني أنا لما أجي على العمارة وألاقي الأسانسير فيش فيه ناطقة مثلا، فهون ذوي إعاقة، هون أنا عمل لي عائق إني مش قادر أطلع على المكتب مثلا. فالعائق البيئي الموجود مش العائق اللي عندي، العائق البيئي لأني أنا عندي صعوبة بصرية. بس أنا بصراحة المسميات هلا بنستخدم المسمى من مطلب حقوقي، بس أنا دائما بقول أنا عندي صعوبة بصرية بس أنا إنسان بغض النظر. يعني
1: أو يعني أنا بالحديث عن المسميات في مسمى ذوي الهمم، فأنا بحب دائما يعني محمد أبو خليل يمسيه بالخير بكل مرة، يا عمي إحنا ذوي الإعاقة البصرية تحديدا، يعني لا إحنا
2: خارقين بس يعني زينا زي الناس،
1: ولا احنا مساكين
2: بالضبط.
1: احنا في عنا المنيح وعنا العاطل وعنا الشيخ وعنا القارئ وعنا المش متعلم والمتعلم، زينا زي كل الناس. فبالتالي انه لا، انا مش مع فكرة
2: يعني شوف انا دائما بقول يعني عندك حدا جاب 99 بالتوجيه ما عنده إعاقة، وعندك حدا جاب 88 وذوي صعوبة حركية خلينا نقول، طب ما هذا همم وهداك همم، هداك لسه جاب 99 وما تم التسليط الضوء عليه، وهداك لأنه للأسف النظرة الموجودة لأنه خارق أو لأنه ذوي إعاقة أسلط الضوء عليه، لا. يعني أنا من حقي أنه زي ما أنت بتشوفني إنسان، زي ما بتشوف الناس اللي حوالينا أنه هم إنسان وأنه وكل هاي الأمور، كمان إحنا زي ما حكى محمد يعني إحنا لا خارقين ولا مبدعين زيادة عن اللزوم، في منا المبدع وفي منا المتوسط وفي منا للأسف العادي، يعني في زي الناس.
1: وبالحديث عن الناس، شو نظرة الناس؟ يعني يعني نظرة الناس دائما لذوي الإعاقة، مرات يعني أنا أذكر قصة حكوليها الشباب من ذوي الإعاقة البصرية، كانوا واقفين على أحد المفارق بدهم يعني شاب من ذوي الإعاقة البصرية وشاب مش من ذوي الإعاقة واقفين، والتنين لابسين نظارات شمسية، فحدا مش من المارين بالشارع انتبه عليهم وأصر إلا يقطعهم الشارع، هم ما بدهم يقطع الشارع، مش رايحين بهذا الاتجاه أصلا. فقالوا لي أصر وقطعنا الشارع وإحنا مش رايحين على هذاك المكان.
2: هاي كمان مشكلة تانية، ما حكينا قبل بشوية عن موضوع الاتيكيت، أحيانا بيجي بيقطعك الشارع من باب بده يساعدك ومش عارف كيف بده يساعدك وبضيعك. أنا ولا لما يجي يقول لك يمين شمال، اليمين تطلع شمال والشمال تطلع يمين، لسه مشكلة تانية. يعني إحنا بس كل اللي بدي أحكيه من هذا المكان إنه بس طلب الإذن، أنا بفهم بدك تساعد احكي له مرحبا كيف بتحب أساعدك، إذا قال لك لا شكرا، مش لأنه هو في ناس بتشوف أحمد إذا أنا قلت لا شكرا إنه إحنا يعني مننفر من الناس أو مش حابين نتعامل مع الناس، لا، بس لأنه إحنا عن جد وصلنا لمرحلة معتمدين على حالنا. وكمان للأشخاص ذوي الإعاقة طريقة تعاملك مع الناس مهمة، يعني في فرق بين ما أحكي لأحمد شكرا يا أحمد أو شكرا لإلك لأنه أنا ما بدي مساعدة هون بقدر أدبر حالي، وبين لا شكرا أو أهتف فيه هون بترك نظرة للناس إنهم بخافوا يقربوا علينا كأشخاص ذوي إعاقة.
1: الفرص يعني أكيد الإعاقة تحد من بعض الفرص ولكنها تفتح أبواب فرص أخرى، تتفقي معي؟
2: بتفق. مش الإعاقة الجسدية، العوائق البيئية، وكمان الوعي اللي بدي أحكي عنه أنا هون وعي صناع القرار سواء بالقطاع الخاص أو بالقطاع الحكومي أو بصراحة في أشخاص ذوي إعاقة، يعني نسبة كبيرة من الأشخاص ذوي الإعاقة متعلمين وبيحاولوا يدوروا على فرص، وللأسف بنرفضوا بسبب الصعوبة اللي عندهم مش بسبب العوائق البيئية الموجودة. صدقني في مرة من المرات شاب تواصل معي عشان نطلع قصته في البرنامج علشان انه صاحب العمل رن عليه، كان مقدم لمقابلة وصاحب العمل رن عليه لمقابلة انه تعال، ولما وصل كان في 4 درجات، فرن على صاحب العمل قال له في 4 درجات عند الأسانسير أنا كيف بدي أطلع، قال له أنا آسف ما بقدر أساعدك، فراحت الفرصة عليه بس عشان 4 درجات. ففعلا العوائق البيئية هي اللي بتمنع الفرص، وعدم تعاون البعض بمنع الفرص، وعدم تقبل الأشخاص ذوي الإعاقة بمنع الفرص. بس كمان الأشخاص ذوي الإعاقة عليهم عبء مضاعف، يعني لما أنا أتحدى كل هاي التحديات يعني بصفي عن جد بحس حالي إني أنا أنجزت والله.
1: الفرص متى بفتح باب الفرص الإعاقة للشخص؟
2: كمان مرة،
1: يعني إمتى بتحسي إنه الإعاقة الموجودة هي فتحت لي فرص ما حدت؟
2: لما أنا أكون متقبل حالي، يعني أنا أعتبر حالي زي أي إنسان وعندي صعوبة معينة وأكون متقبل حالي، هون أنا ببلش أفتح أنا لحالي الفرص وببلش أدق الباب، والباب اللي بتسكر أنا من حقي أفتحه. هلأ الإعاقة

0: هلأ بعرف إنه إحنا أحياناً الإشي بيكون مضاعف علينا، بس لأنه من حقنا نعيش، من حقنا نعيش، ودائماً بقول زينا زي غيرنا بهاي الحياة.
1: نعم، وانت حكيت في الآخر إنسان زي غيره، عليه واجبات
0: بالضبط، إلنا حقوق وعلينا واجبات.
1: نعم، المواءمة. بتفكر إنه فكرة المواءمة، إذا فعلا إحنا قدرنا نحصل المواءمة الأماكن والبنايات والبنى التحتية للأشخاص من ذوي الإعاقة، فعلا بتغير واقع ذوي الإعاقة عنا في البلد؟
0: طبعا كتير، يعني على الأقل هون أنا بكون حدا مستقل، ما بكون الشخص اللي هم شايفينه إنه مش قادر يعمل. يعني أنا تعال أحكي، لكن بلش من المواصلات. لما تكون السيارة موائمة إلي كشخص ذوي إعاقة بصرية وأطلع فيها لحالي بدون ما أسأل، هون أنا استقليت. لما أوصل على المكان وألاقي الأسانسير موائم، هون أنا استقليت، موائم ببريل وبداعم صوتي استقليت. لما أدخل على بيئة العمل وألاقي والله الكمبيوتر عليه أجهزة ناطقة ومجهز ومهيئ لإلي كشخص ذوي إعاقة، هون أنا كل شيء إلي تمام. لما أحكي يعني تعال، مش كتير بحب بصراحة أنا أقارن، بس تعال نقارن دول الغرب بر. في حدا مرة سافر على دولة أجنبية بحكي لك، أنا لما وصلت هناك ما اعتبرتش حالي شخص ذوي إعاقة. ليش؟ لأنه قيمة الشارع، الكفيف بيقدر يعرف وين هو، الإشارات الضوئية. أنا بحكي عن الكفيف مش لحاله، حتى الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، حتى السمعية ولغة الإشارة، وحتى الذهني. يعني حتى لما نحكي عن الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية ويلاقوا البسيطة مثلا أو المتوسطة، ويلاقوا في الصور اللي بتدعم أو بتوصل لهم المعلومة. يعني اسمع، لما بدنا نحكي عن المواءمة بدنا حلقة، أنو حلقة، حلقات، لأنه إحنا بنحكي عن شمول، بنحكي عن بيئة آمنة وشاملة، وأنا أكون متنقل فيها ومعتمد فيها كليا على ذاتي.
1: يعني قبل الحديث عن موضوع السفر وحكيت عن موضوع المقارنة، مع أني أنا مع أنه نقارن، خلينا نقارن هاي بلكن هيك إحنا
0: نقارن
1: غرنا شوي. فأحد الأصدقاء وهو من ذوي الإعاقة، فبسأله طب يعني بتتغلبوش لما تسافر؟ هو بسافر وبروح ويجي. فقال لي تأكد تماما في اللحظة اللي بوصل فيها المطار، أنا كل حياتي تختلف وتصير أسهل مليون مرة لحد ما أرجع. قال لي كل شيء موائم، الشارع موائم، الرصيف موائم، المكان موائم، الباص موائم. فقال لي أنه لا، بالعكس لما نسافر الحياة كتير أسهل علينا. فبقول ولو أنه معقول عندنا القدرة أن نوائم ونخفف على هدول الناس حياتهم، وكمان أي حدا بده مساعدة بطريقة ما، زي ما تفضلتي حدا كبير في العمر، إمح عرباية فيها توأم أولاد مثلا. يعني إحدى المرات كنت في مقابلة إسراء مع رئيسة بلدية، فبقول لها كيف اندمجتي أنت كرئيس بلدية؟ قالت لي كنت فترة طويلة وأنا أسكت بس فقط أسمع. مرة ذكروا أن بدي يعملوا رصيف، فحكوا عن أنه مساحة الرصيف بدي يعملوا 70 سنتي. فبتقول لي بس أنا حكيت كلمة واحدة، أنه طب الست اللي معها عرباي بيبي يعني كيف بدها تمشي في هذا الرصيف إذا كان مزروع شجر والرصيف موجود؟ فقالت لي انقلبت الطاولة يومها أنه مزبوط. ف تخيل قديش بفرق وجود معلومة معينة من مكان ما. عشان هيك وجود أشخاص ذوي الإعاقة في عملية التخطيط مهم جدا.
0: صحيح، دائما أنا بقول أصلا إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في عملية التخطيط، حتى كمان من حقهم يكونوا صانعي قرار، من حقهم يكونوا موجودين وين مكان. يعني من حقنا نكون موجودين وين مكان، لأنه في مثل كتير أنا بحكيه، أهل مكة أدرى بشعابها. يعني أحمد ما بزبط، أنا أحمد يجي لما أدخل على البرنامج أحمد يقول لي لا هيك المايك إليك أحسن من هيك. أنا بقرر وأنا بقى يعني زي ما أحمد بحب يكون مرتاح، أنا بضرب مثال عليك لأنه
1: معلش أنا موافق.
0: زي ما أحمد بحب يكون مرتاح، أنا كمان بحب أكون مرتاحة، وبقدر على فكرة أشارك في يعني الأشخاص ذوي الإعاقة ما شاء الله بيقدروا يشاركوا بكل هاي الأمور اللي إحنا حكينا عنها، وبيساعدوا. يعني دايما ما بعرف، أنا بسأل سؤال نحط عليه علامات استفهام. يعني احنا بال

0: 2026 لليوم عن جد ما نعمل ميزانية لها علاقة بالموائمة ولها علاقة بتطبيق الحقوق وكل هاي الأمور؟ كل شيء بنعمل له ميزانية أحمد. بدناش جواب على السؤال
1: بدناش خليه مفتوح. إسراء، أنا حابب نروح شوي لحياتك الشخصية. كيف تطلعي، كيف بتروحي، كيف ترجعي على الإذاعة وعلى البيت وبتيجي على رام الله وعندك أشغال في رام الله ومع مؤسسات، كيف بتغطي هذا الوقت؟
0: والله يا أحمد أنا زي ما بقولوها في، خلينا نضحك الجمهور شوي، أمي بتضل تقولي أنت زي أم زيكي بتعرفش تقعدي. والله ليش؟ لأنه أنا تعودت، هم أهلي عودوني أنه خلص أول ما بلشت أطلع للحياة تمشي بتروحي بتجي عادي، اوقعي شو يعني بتقومي؟ طب ما هو اللي بيشوف بيوقع يعني، شو يعني اوقعي عادي اخبطي في الباب؟ طب ما اللي بيشوف يمكن يخبط بالباب. فصرت اطلع واروح واجي لحالي. زمان ما كنتش استخدم العصاية، بس اليوم انا بستخدمها. العصا البيضة للمستمعين والمشاهدين هي عصا الشخص ذو الإعاقة البصرية. اليوم بستخدمها، بلشت استخدمها من لما اندعست بصراحة يعني. بحفظ هلا المكان اللي بجي أول مرة لازم حدا يساعدني يعني، أحمد لازم يلففني بالمكان، أخذ جولة عشان أحفظ المكان وأرسمه بعقلي، بعدين بصير عادي أروح وأجي لحالي على المكان. وبالنسبة لرام الله بطلع من الخليل لرام، بنسق مع الشوفيرية مين طالع مين مش طالع، وبطلع وبسأل. أنا من النوع اللي بسأل كتير كمان، وإلا بصير تحديات أحمد، بصير
1: تحديات بصير لكل الناس صراحة مع الظروف اللي احنا فيها.
0: بس احنا احلى تحدياتنا انه بعض الشوفيرية مثلا ممكن ينزلني بالمكان الغلط عادي، الو انا ضعت مثلا، اليوم في انترنت بفتح التليفون شوف وين انا. مثلا
1: قديش بساعدك موضوع التكنولوجيا او الذكاء الاصطناعي اليوم؟
0: الذكاء الاصطناعي ما استخدمته يعني، ما
1: غريب ما استخدمته اليوم يعني. انا كنت مع الشباب من ذوي الاعاقه البصريه بستخدم الذكاء الاصطناعي بطريقه انا ذهلت.
0: مش ما هو شوف علي، انا من النوع اللي مش كتير بحب التكنولوجيا، بس صرت متقبلتها لانها شوي بتساعد يعني، هيني شوي شوي. هلا الذكاء الاصطناعي لقدام شوي بلكي دخلت فيه وشفت، لانه حكوا الاشخاص ذوي الاعاقه قديش بفيد. بس هلا انا موضوعي انه حاليا على التليفون يعني بيساعدني عن جد لما اضيع. بس هي في تطبيقات جديده نزلت يعني الشباب حكوا عنها كمان بتساعدنا نحدد وين المكان. فالتكنولوجيا بتساعد كتير، وانا هيني بحاول احبها يعني.
1: لا لازم تتعاون معها.
0: شوف في اشياء لازم، شوف لو في اشياء ما بنحبها في اشياء لازم نتعامل معها عشان نستمر يعني، مش ضروري احبها بس بدي اتعامل معها واتقبلها يعني.
1: غرفتك اسراء، اكثر اشي ما بتحبيه حدا يعمله بالغرفه؟
0: حدا يسب اغراضي.
1: أو غير مكان لمكان.
0: أو غير مكان لمكان صحيح يعني، بكون حاطة شغلة وحدا يقيمة. هي أشوف أمي من النوع اللي ما بتعمل هيك، بس يمكن بدون قصد خواتي لما يجوا عندنا تحديدا يقيموا شغلة وينسوا يرجعوها، فبدأ بنجن يعني بعصب. بس بسأل يعني أنا الآم هوين، بس بحبش حدا يصيب أغراض.
1: لا أنا سألت هذا السؤال لأنه يعني أصدقائي من ذوي الإعاقة البصرية تحديدا يعني أكر عليهم حدا يغير مكان إيش من مكان، بقول لك أنا عارف بحطه هون يعني هون
0: خلص هون. وأنا هيك يعني هون يعني هون، لأني بدأ عاد أدور وين ومش وين، بتفرفت روحي يعني خلص بكون عارفة وين حاطة كل شيء. في حال يعني الأمور صار فيها غلبة بسأل أمي يعني، أمي الله يخلي ليها، دايما بقول هي مرايتي الله يعينها علي.
1: الله يخلي لك إياها وتضلي لها يا رب. في برنامجك اللي بتقدميه على منبر الحرية تكتبي ما يلامس القلب إسراء، أو هاي ملكة الكتابة، من وين جاي؟ إلها في الوراثة؟
0: ما بتوقع لا يعني، أنا بعرفش في إحساس في إلهام حتى أغلب الأوقات. بعرفش أحمد أنت، أنا بتشرف إنك بتتابعني. بأغلب الأحيان في البرنامج بيطلع الكلام لحاله، ما بكون كاتبته من قبل. صح بعد الحلقة وبحط محاور بس في كلمات عن جد بتطلع من من من من القلب من جوا يعني، خاصة لما أحكي بقضية فيها معاناة برجع لحالك، برجع لنفسي قديش أنا عانيت في الزمانات، فبطلع الكلام لحاله. مش عارف نسمي ارتجال أو إحساس.
1: يمكن عشان هيك جميل الكلام اللي بتقوليه.
0: معقول؟
1: آه.
0: يعني أنا كتير مبسوطة إنه أنت بتقول الكلام جميل.
1: مش بس أنا بقول. لا ما عشان نكون صريحين واضحين، لأنه هذا يعني هذا المحور اللي بدي أفتحه بعدين. متابعينك والناس المعجبين في أدائك ودائما بتابعوك وبسمعوك الكلام الجميل.
0: صحيح، يعني أنا بنبسط، واللي مخليني مستمرة إني عن جد بسمع كلام حلو من الناس. بسمع يعني حتى من الطاقم للجمهور. يعني والله في واحدة تابعتني من 2016 لليوم، كل فترة بتجي بتزورني بالراديو وبتقول لي قديش أنا يعني قديش أنا أثرت فيها أو بأثر فيها. أم لطفلة عندها صعوبة بصرية كانت مش متقبلة بنتها، لما تيجي تقول لي أنا لما سمعتك، وأنا على فكرة على الهوى ما بحكي يعني ما بحكي يعني بحكي مني ومنهم، يعني انه انا احنا ما بحكي هم، يعني انا يعني انا لما بحكي احنا فالكل عرف انه انا كمان عندي، مش لاني بدي اقول انه انا عندي صعوبه بصريه، بس لانه هذا إشي فيي. فكتير بحب ردود الناس وهم اللي خلوني انجح.
1: الناس بتحبك إسراء،
0: وأنا بحب الناس، أنا بحب الناس أحمد، بحب أشوف الناس مبسوطين سواء في الراديو وحتى أنا بحكم. أنت حكيت، أنا يعني خليني هون أوجه تحية كمان لنجوم الأمل، أنا اشتغلت معهم وما ما زلت، حتى لما نزلت معهم تدريبات وأنا كنت مدربة في, في, في بعض المحطات، لما أطلع من التدريب وأحس إني أثرت وهم يبينوا لي إني أثرت فيهم أنسى كل تعبي. والله أنا بحب أكون بين الناس، وأحلى إشي لما أسمع الناس بيضحكوا بسببي، هون أنا خلاص بنسى كل شيء.
1: وأنت حدا يعني لطيف ويعني عفوي وقريب من الناس إسراء. بدي أقول لك عن اسم
0: كول.
1: ملاك برعية.
0: ملاك توأمي، يعني ملاك كل، شوف كل معاني الإنسانية بملاك. يعني ملاك قد ما حاولت أعبر عنها ما بعرف، يعني مش بدي، والله ما بدي أجملها، لا أنت بتعرف أنا لا بجمل ولا ببالغ بالوصف، بس ملاك بتشوف بعيني أشياء أنا ما بشوفها، بس بالمقابل بتقدر توصل الإشي بطريقة عن جد حلوة.
1: بنمس عليها،
0: المسي عليها، وبحبها كثير عن جد بحبها، يعني بحبها بلاقيها دايما أحمد، بلاقيها صدقني. أنا ملاك لو سوري
1: نية الملاك
0: ملاك لو بدنا إياها المغرب بتلاقيه بتترك كل شيء وبتجيني. وفي زي ملاك، في كمان حدا بحب، خليني هون، مريم زيود من جنين. مريم أول حدا مسك بإيدي وطلعني على الميدان. مريم اللي أنا بحبها كتير برضو، هي وملاك، يعني خلينا نقول مريم، يعني مريم أختي الكبيرة بعتبرها، لأنها مريم عن جد حدا بجنن. هي اكتشفتني لما كنت في تدريب في نجوم الأمل ولليوم معي، فمريم كمان أنا بحبها كتير.
1: ونمسي على مريم.
0: ونمسي على مريم.
1: قديش بتحسي حالك مؤثرة في محيطك في العائلة؟
0: في العائلة؟ يعني
1: خاصة أولاد إخوتك
0: كتير بحس إنه إسراء وين ما في إسراء من الأولاد الصغار قبل الكبار، يعني أولاد خواتي، أولاد إخوتي، أولاد أخي، يعني كلهم خلاص، إذا إمهم بتزعلهم وهم موجودين عندنا بيجوا لعندي، خلص أنا المدافع الأول يعني. وبنفس الوقت بحس إنه الحمد لله بيسمعوا كلامي، بيقتنعوا مني، بعرف إيش بوصل لهم الإشي بطريقة بسيطة، يعني إن شاء الله أضل مؤثرة وهم كمان يكونوا أحسن مني بالمستقبل يعني. فبحبهم كتير، بعتبرهم أولادي أنا، كلهم والله بدون ما نذكر أسماء.
1: كلهم احنا هم ما شاء الله الله يخليكم
0: اياهم. كلهم بحبهم. وخواتي نفس الشيء يعني بيرجعوا لي بحس اني برضه مؤثره في يعني العيله الحمد لله حتى على صعيد اولاد عمامي بنات عمامي بحس انه كمان محبوبه وانا بحب عيلتي كثير.
1: يعني الله يخليكم لبعض وخلي لك عيلتك وتضلي لهم وواضح التأثير الصراحة يعني يمكن اللي بتابعك على حتى على الفيسبوك بيعرف عن ايش بحكي انا يعني وقربك من العائلة لا شك. لو اتيحت الفرصة لأسراء توصل رسالة للناس شو بتقولي لهم
0: للناس؟
1: نعم
0: يعني الرسالة اللي بحكيها لكل الناس انه بعرف انه احنا عم بنعيش بمأساة ومن زمان مش من اليوم والمأساة بتزيد بس لما نحب الحياة ونتقبل كل شي فيها بنقدر نعيشها صح. فعيشوا عيشوا والله عيشوا رغم كل التحديات عيشوا الحياة وما تكونوا مكبوتين كتير لانه انا بدي احكي لك شغلة احمد
1: تحكي.
0: بعد كل شيء وبعد كل المعاناة اللي أنا شفتها بحياتي أهم إشي الصحة والله إذا صحتك منيحة بتقدر تستمر.
1: كأنك بتسمعيني في حكي أنا
0: وإلك
1: لأنه فعلا يعني إحنا مرات بخدنا الوقت بخدنا الشغل وبننسى صحتنا وفي لحظة ما بنسعى لحالنا بعد فوات الأوان
0: صح.
1: فلا انت خلتيني انا افكر هيك يا سراء.
0: طب شكرا انا بتمنى اكون اثرت فيك في هذا البودكاست.
1: انت دائما مؤثره فيه انت بتعرف هذا الحكي يعني وخصوصا يعني في هذا المجال. اسراء بتحسي حالك لازم توصلي رساله للاشخاص من ذوي الاعاقه الموجودين حواليك ومحيطك؟
0: طبعا انا دائما بوصل لهم دائما بحب احكي لهم انه انتوا انسان تقبلوا حالكم حبوا حالكم الحب كتير حلو يا جماعة الخير ما تستنوا كلمة حلوة من حدا او تستنوا لا لما احنا نحب حالنا بنقدر نوصل. واهم اشي الصعوبة الموجودة عندنا كاشخاص ذوي الاعاقة الي وإلكم بحكي هي اشي حلو فينا فتقبلوا الصعوبة وتحدوا ولما تطلعوا المطبات زي ما حكينا عن القفص قبل بشوي وتوصلوا بإرادتكم وتوصلوا بتعبكم بتناموا على المخدة مرتاحين.
1: تشتاقي للميكروفون؟
0: كتير بحبه بحسه في علاقة بضل أقولهم في علاقة حب كبيرة بيني وبين المايك وأنا لما بغيب بصراحة بتعب نفسيا يعني أنا غبت أول الحرب عن الراديو كتير تعبت نفسيا بحسه متنفس يعني
1: يعني أنا بحس حتى وانت تحكي وانت ورا المايك في البرنامج وانت تحكي عن مختلف القضايا بتكوني تحكيها من قلبك يعني صراحة
0: عن جد من قلبي وما يعني أنا صدقني ما بكون كاتبة أي إشي إلا إذا في أشياء محاور لضيوف بس كرؤوس أقلام حتى لما بحاورهم بترك الورقة خلص بحكي معهم من قلبي بحكي معهم من القضية نفسها.
1: ما جربت تكوني صانعة محتوى على
0: لا جربت جديد بلشت أطلع طلعت قبل رمضان بأول فيديو كان يحكي عن الحلم عن حلم الأشخاص ذوي الإعاقة وترك صدى وناوي إن شاء الله أكمل يعني حبيت الفكرة وناوي أكمل بس بتعرف صنع المحتوى ونرجع هون نحكي عن المواءمة بده مساعدة نكون صريحين مع بعض. إذا أنت أكيد بتحتاج الشباب ويعطيهم ألف عافية بالمونتاج بالتصوير وأنا نفس الشيء فإن شاء الله عن قريب رح نكمل باللي بلشنا فيه. كان يومها حكينا عن إنه هل الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية بيحلموا ولا لا طلعنا بفيديو كان كتير حلو ويمكن شفته أحمد
1: شفته وأنا بديش أحكي إنه بيحلم ولا لا بنخليها
0: خليهم هم يدوروا عليه.
1: روحوا على صفحة إسراء زيدان أبو داود على منصات التواصل الاجتماعي شوفوا إذا ذوي الإعاقة البصرية بيحلموا ولا لا. وأنا صراحة هذا واحد من الأسئلة اللي كان عندي من الأسئلة الكثير وأنا سألتهم إياها للشباب والأصدقاء يعني إسراء الوقت يمضي بسرعة وبدي أشكرك على هذه الحلقة الجميلة وعلى هذه الاستضافة الرائعة شرفتينا في راية وكنت ضيفا خفيف الظل
0: أحمد خليني أنا كمان أول إشي أشكرك كتير كتير، كنت مبسوطة ومرتاحة إذا لاحظت بالحكي، وكمان عن جد شكرا لبهمتكم اللي عرفتني عليك، وشكرا لشباب الراية، وإن شاء الله كمان أنت يعني صوتك بضل موجود وبضل أسمعك دايما، لأني أنا كمان من متابعينك وبتشرف فيك.
1: يسعدك يا رب، وشكرا جزيلا إسراء للمرة المليون، وكمان أنتوا أعزائي المستمعين المشاهدين متابعينا، شكرا لمتابعتكم في هذه الحلقة الاستثنائية من ضيف الراية مع إسراء زيدان أبو داود، مقدمة البرامج والنشطة في مجال ذوي الإعاقة. أكيد انتظرونا إن شاء الله في حلقة جديدة من بودكاست ضيف الراية الأسبوع القادم مع ضيف جديد. أبكم ألف خير، سلامات.

0: الجوال.
1: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
2: رايا دوت بي أس
1: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: مش بس لأنه وطني، لكن لأنه بيستحق جودة وإتقان وإصرار بيكبر يوم عن يوم. اختيارك للمنتج الوطني هو ثقة، والثقة بتصنع الفرق.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار،

الساعة الآن 6:00 مساء. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال. اسأل روحك.

0: الساعة الآن 7:00 مساء. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
2: رايا دوت بي أس
1: بوابة الوطن، من أجلك أنت.
2: من

0: نجا من نجا من حرب الإبادة على غزة، لكن ذكرياتهم تمتلئ بالوجع والمشاهد الصادمة والقاسية. أحلامهم وآمالهم والكلمات التي اختنقت في صدورهم نسعى اليوم لسماعها. ناجون من الإبادة، قصص نتشاركها عبر أثير راية. ناجون من الإبادة مع مادلين شقلي.
1: نضال، رجل أربعيني من شمال غزة، أستاذ بالجامعة. كانت حياته بين قاعات المحاضرات وبيته يلي بناه حجر حجر. ما كان بيعرف إنه أول أيام الحرب رح تأخذ منه كل هالحياة مرة واحدة. البيت صار ذكرى والجامعة صارت ركام. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج ناجون من الإبادة. أنا معكم مادلين شقلي. نضال اليوم ببلش من جديد من جوا خيمة. شو صعب لما الحياة بتنسحب فجأة وبيصير الإنسان مجبور يبدأ بداية هو ما اختارها.
2: أنا اسمي نضال، العمر 41 سنة. قبل الحرب كانت يعني الحياة جميلة جدا، مختلفة جدا عن بعد الحرب. كان في موجود بيت سكنت فيه 25 يوم، كان بيت جاهز. لما أجت الحرب كان لي بالضبط 25 يوم. طبعا البيت تم هدمه بشكل كامل. الآن بقيت الصبح يوميا الواحد يتوجه إلى شغله، أدرس نظام ساعات في جامعة الأزهر وجامعة القدس المفتوحة لأن حاصل على شهادة الماجستير في الاقتصاد. وباقت الحياة يعني كثير ملائمة، الأبناء موجودين، عندي ولدين وبنتين والزوجة موجودة، وكل شيء كان يعني متوفر، والعلاقات مع الجيران كانت كثير ممتازة. وأكثر شيء كنت مبسوط فيه إنه المحيط اللي حوالي كان كلهيته في في في عملية حب، في تبادل ما بين بعضنا في كل شيء. أنا من سكان مدينة بيت حنون، ولكن للأسف لما أجت الحرب وأجى 7 أكتوبر فقدت أول شيء البيت بشكل كامل اللي ما عشتش فيه 25 يوم بالضبط. أيضا كمان فقدت شغلي في جامعة الأزهر والقدس المفتوحة لأنه أنا محاضر بنظام الساعة وما ظلش فيه اللي هو في الأساس جمعيات جامعات للتعليم بشكل عام. أيضا كمان الجير اللي كانت حوالي من ناحية الأهل، من ناحية الجيران، والحب اللي كان متبادل كله تشتت الآن. اللي موجود في خان يونس، اللي موجود في الدير، اللي موجود في غزة، لأنه منطقة بيت حنون يعني إلى حتى الآن ما فيش حد بيقدر يصلها لأنه منطقة مغلقة عسكريا. أيضا كمان في نقطة كثير مهمة بتواجهنا بعد الحرب، أنه أول شيء أنه انتقل الإنسان من بيت لخيمة، وهذه صعب كثير، مش مقومات حياة يعني بتاتا، من ناحية الحمام، من ناحية المياه. يعني أول ما بنصحى الصبح من الساعة 6:30 ندور على مية، هذا ما كانش موجود قبل الحرب بتاتا. بعد المية يعني ما فيش أي عمل، بنتوجه لبعض المؤسسات من ناحية التطوع اللي نقدر يعني نملأ ريق أبنائنا لو بشيء بسيط من هذه المؤسسات اللي موجودة في داخل قطاع غزة الآن. الحياة بشكل عام صعب كثير بعد الحرب، ما فيش يعني أي جزء من من من من بصيص الأمل حتى في المستقبل. احنا بنلاحظ كمان يعني انه بنقرأ في الشارع الفلسطيني وبنشاهد كمان في اللي هو الأخبار اللي موجودة، وبنشوف إيش الرؤية المستقبلية لغزة، زي ما بنسمع إنه في حيجي إعمار، في حيجي اللي هو ضايف، في حيجي، ولكن لحتى الآن هذا كله مش ملموس على أرض الواقع. بالعكس الآن لما بدك تروح تتبضعي أنت على أساس تعملي لقوت يوم واحد بس، أقل شيء بدك 70-80 شيكل بس على أساس نجيب الخضار على سبيل المثال. أسعار غالية جدا، اللحوم غالية جدا، الكهرباء مش موجودة. يعني لما بدك تضوي في الليل في داخل الخيمة بتحاول تضوي اللي هو الجوال عن طريق الجوال، لا في طاقة شمسية ولا في كشافات ولا في، فبشكل عام هذه كلها هي معاناة موجودة عندنا في داخل قطاع غزة. ولكن في روح التفاؤل موجودة، نتمنى في الأيام القادمة إن شاء الله بأنه الحياة ترجع كما كانت سابقا وتنتهي الحرب بشكل كامل وتقف عمليات المجاعة وغلاء الأسعار وعمليات القتل اللي بتتم في داخل قطاع غزة. وكل شيء في الأول وفي الأخير قضاء وقدر، وإحنا يعني راضين بقضاءنا وقدرنا، وإن شاء الله ربنا بعوضنا عن الأيام هذه كلهيتها بأيام أفضل بكثير.
1: ورغم الخسارة الكبيرة ضل نضال متمسك بالأمل، أمل إنه القادم يكون أفضل. في غزة ممكن الإنسان يخسر بيته وشغله، بس ما بيخسر إيمانه بالحياة، لأنه نجينا من الإبادة ما بيعيشوا على اللي راح، بيعيشوا على الأمل باللي جاية. انتهت حلقتنا من نجونا الإبادة، انتظرونا بحلقات قادمة. دمتم وإلى لقاء. مادلين شقلي.
0: نجا من نجا من حرب الإبادة على غزة، لكن ذكرياتهم تمتلئ بالوجع والمشاهد الصادمة والقاسية. أحلامهم وآمالهم والكلمات التي اختنقت في صدورهم نسعى اليوم لسماعها. ناجون من الإبادة، قصص نتشاركها عبر أثير راية. ناجون من الإبادة مع مادلين شقلي.
3: فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايا.بي إس.

0: بس اضحكي.
1: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
2: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
1: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
2: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
3: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
4: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد، اي براق، اي سداد، مال تشات، بالباي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة، وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
1: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
2: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
1: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
2: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
3: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87. لا وقت للبحث،
5: لا وقت للبحث،
3: اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا.
5: رايا دوت بي اس،
3: الوطن في صفحة واحدة. رايا دوت بي اس.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الابتعاد عن التدخين يعد أفضل قرار لصحتك. التدخين يزيد من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض، بما في ذلك سرطان الرئة وأمراض القلب والجهاز التنفسي. إذا كنتم مدخنين، فالبدء في الإقلاع عن التدخين يمكن أن يحسن صحتكم ويطيل في أعماركم.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم.

الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله: وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله: قل أطيعوا الله والرسول، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، والله بما تعملون خبير. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا.

إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا.

اللهم صل وسلم وبارك على نورك الأسبق وصراطك المحقق الذي أبرزته رحمة شاملة لوجودك وأكرمته بشهودك واصطفيته لنبوتك ورسالتك وأرسلته بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنك وسراجا منيرا. اللهم صل على النور.

وأتباعهم من أهل السنة والإسلام. اللهم صل صلاة ترضاها ذاتك على سيد أحبابك. اللهم بحنين روحه الطاهرة إليك وبحب قلبه المبارك عليك، اللهم بجمالك بجلالك بقدسك بقدرتك بعظمتك بجبروتك برحمتك بسلطانك بعظيم شأنك تولى أمرنا، يسر أمرنا احلل عسرنا اشرح صدرنا. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه الطاهرين وعبادك الصالحين.

القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم صل على عرش رحمتك الشاملة وبركاتك الكاملة في حضرة وحدانيتك من حيث إحاطة قولك: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. فأنلنا اللهم من بركاته، وافتح اللهم أقفال قلوبنا بمفاتيح حبه، وكحل أبصار بصائرنا بأثمد نوره، وطهر أسرار سرائرنا بمشاهدته وقربه، حتى لا نرى في الوجود فاعلا إلا أنت. اللهم صل على كاف كفايتك وهاء هدايتك وياء يمينك وعين عصمتك وصاد صراطك، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakaful-ins.ps.
2: صوتها عالٍ.
3: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
4: في زمن تتسارع فيه الحياة، نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدع يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. في قلب غزة، حيث الأصوات ترتجف تحت وطأة الحرب، فقدت فلسطين واحدا من رموز الأمل والإصرار. الكابتن هاني المصدر، مساعد مدرب المنتخب الأولمبي، رحل عنا، لكن إرثه سيبقى خالدا في الملاعب وفي قلوب كل من عرفه. لم يكن هاني مجرد مدرب، بل كان قلب المنتخب النابض بالإصرار والأمل، المرشد لكل لاعب شاب يبحث عن طريقه نحو المجد. كان وراء كل خطة تدريبية، كل تمرين وكل تحفيز في غرف الملابس، يزرع روح الانتماء والقتال الشريف في نفوس لاعبي فلسطين. كان صوته بين اللاعبين يملأ الملعب قوة وثقة، وكان اهتمامه بتفاصيل اللعبة دليلا على شغفه وحبه للوطن. ومع كل مباراة أثبت أن القيادة ليست بالشهرة، بل بالأثر الذي تتركه في الآخرين. ودع الفلسطينيون مدربا وملهما، لكن في كل خطة، في كل تدريب، وفي كل حلم يتحقق، سيبقى هاني المصدر حاضرا خالدا في ذاكرة فلسطين.

0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
1: راية أف أم، الصوت الأجمل.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: يتناول كتاب نشرة المسيرة والصادرة عن شعبة التوجيه المعنوي في الدائرة العسكرية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح والصادرة عام 71-900 في عددها الخاص سيرة قائدين مؤسسين شهيدين حمل لواء الثورة الفلسطينية المعاصرة وكان أحد رموز النضال المفعم بالعطاء والانتماء، الشهيد ممدوح صيدم أبو صبري والشهيد أبو علي إياد، واللذان ارتقيا في ذات الشهر في تموز عام 71-900 ميلادي. هما من جمعتهما دروب النضال ووحد بينهما المصير في مرحلة مفصلية من عمر الثورة الفلسطينية المعاصرة. في هذا العدد لا تقرأ بيانات النعي ككلمات وداع تقليدية، بل كوثائق حية تعكس عمق العلاقة بين القائدين وتشابك تجربتهما في ميادين الثورة. فقد عرف عنهما القرب الإنساني والسياسي حيث التقيا على رؤية واحدة أن الثورة ليست مجرد مواجهة بل التزام أخلاقي ومسؤولية وطنية فذة. وتستعرض النصوص ملامح شخصيتهما المتمحورتان حول صلابة الموقف والبساطة في التعامل والإيمان العميق بعدالة القضية مع حزم وبأس شديدين، كما تبرز كيف تحولت خسارتهما إلى لحظة وعي جماعي واستفاقة رئيسية في حياة الثورة الفلسطينية المعاصرة دفعت نحو مزيد من التمسك والإصرار على مواصلة الطريق بعد أن ترجلا عن عمر قصير في حياتهما الشخصية. العدد يضعنا أمام مشهد إنساني مؤثر حيث تختلط مشاعر الفقد بالفخر ويغدو الرحيل بداية لمرحلة جديدة من عطاء الثورة الفلسطينية المعاصرة. فهنا لا يختزل الشهداء والكلام للمسيرة في الغياب بل يستحضرون كحضور دائم في الذاكرة الوطنية. هكذا يتحول هذا الإصدار إلى شهادة زمنية على لحظة حاسمة تؤكد أن القادة الذين يرحلون ربما يفقدون حياتهم لكن أثرهم يبقى، يشكلون الوعي ويغذون المسيرة في استمرارها وفي ألقها وفي عطائها وإصرار كل الذين ينضون تحت راية النضال. سماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمن. دمتم بخير، حدثكم صبري سيدنا.

حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتابه.

0: الساعة الآن 8:00 مساء. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
2: رايا دوت بي أس
1: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: الأخبار المحلية.
1: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
0: العربية والعالمية.
2: فإن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
0: الصحافة حول العالم. التحليلات السياسية.
3: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
0: الطقس، العملات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يومياً عدا الجمعة الواحدة ظهراً.

0: ابدأ يومك بآخر الأخبار في إطلالة صباحية على كل جديد.
1: العودة إلى اتفاق باريس ومناقشة هذا الاتفاق.
2: هذا الاتفاق تنفذ.
3: إحنا جاهزين أن نذهب إلى انتخابات.
4: هناك أكثر من 500 مباراة إقصائية في الضفة الغربية.
0: يوم جديد من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا على راية FM. هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين.

الصحافة، نقلب الأوراق ونطالع أهم وأطرف ما جاء فيها. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس 7:30 صباحا. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.

بانوراما رايا، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما رايا من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

0: شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات.
1: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.
0: هذا البرنامج برعاية
1: سمارت، سيارة كهربائية ذكية عصرية من شركة غرغور التجارية.

ضيف الراية، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها. ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الراية كل أحد الخامس مساءً

0: بوابة واحدة أكثر من صفحة، أكثر من صوت وأكثر من صورة.
1: راية.بي أس
0: بوابة الوطن من أجلك أنت.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأزكى سلام وأنمى بركات عدد الملائكة والحور العين والولدان والإنس والجان وخلق البحر والأنعام والدواب والوحوش والأطيار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأزكى سلام وأنمى بركات عدد الحسوم والأعضاء والبطون وما حوت عدد العروق والمسام والأسماع والأبصار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأزكى سلام وأنمى بركات عدد الزروع والنبات والأوراق والأغصان والأشجار. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأزكى سلام وأنمى بركات عدد الحب والنوى والبذور والزهور والفواكه والثمار. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأزكى سلام وأنمى بركات عدد السماء ودوران الفلك وممر السحاب وهبوب الرياح ولمع البرق وأصوات الرعد وقطر الأمطار.

القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا رب الحبيب محمد صل وسلم على الحبيب محمد كما تحب الحبيب محمدا. اللهم أفض علينا من فائض سيدنا محمد واحشرنا يا ربنا في زمرة سيدنا محمد وأجرنا يا ربنا من عذاب القبر وأهوال يوم القيامة ببركات سيدنا محمد وأدخلنا ووالدينا الجنة بشفاعة سيدنا محمد وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم بجاه سيدنا

صلاها على أحد من أنبيائه وأصفيائه: أشهد يا رسول الله أنك قد بلغت ما أرسلت به، ونصحت أمتك وعابدت ربك حتى أتاك اليقين، وكنت كما نعتك الله في كتابه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فصلوات الله وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه وسمواته وأرضه عليك يا رسول الله.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها راية اف ام.
3: نجا من نجا من حرب الإبادة على غزة، لكن ذكرياتهم تمتلئ بالوجع والمشاهد الصادمة والقاسية. أحلامهم وآمالهم والكلمات التي اختنقت في صدورهم نسعى اليوم لسماعها. ناجون من الإبادة، قصص نتشاركها عبر أثير راية. ناجون من الإبادة مع مادلين شقلي.
4: نضال، رجل أربعيني من شمال غزة، أستاذ بالجامعة، كانت حياته بين قاعات المحاضرات وبيته يلي بناه حجر حجر. ما كان بيعرف إنه أول أيام الحرب رح تأخذ منه كل هالحياة مرة واحدة. البيت صار ذكرى والجامعة صارت ركام. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج ناجون من الإبادة، أنا معكم مادلين شقلي. نضال اليوم ببلش من جديد من جوا خيمة. شو صعب لما الحياة بتنسحب فجأة وبيصير الإنسان مجبور يبدأ بداية هو ما اختارها.
5: أنا اسمي نضال، العمر 41 سنة. قبل الحرب كانت يعني الحياة جميلة جدا، مختلفة جدا عن بعد الحرب. كان في موجود بيت سكنت فيه 25 يوم، كان بيت جاهز. لما اجت الحرب كان لي بالضبط 25 يوم. طبعا البيت تم هدمه بشكل كامل الآن. بقيت الصبح يوميا الواحد يتوجه إلى شغله، أدرس نظام ساعات في جامعة الأزهر وجامعة القدس المفتوحة لأن حاصل على شهادة الماجستير في الاقتصاد. وباقت الحياة يعني كثير ملائمة، الأبناء موجودين، عندي ولدين وبنتين والزوجة موجودة، وكل شيء كان يعني متوفر، والعلاقات مع الجيران كانت كثير ممتازة. وأكثر شيء كنت مبسوط فيه إنه المحيط اللي حوالي كان كلهيته في في في عملية حب، في تبادل ما بين بعضنا في كل شيء. أنا من سكان مدينة بيت حنون، ولكن للأسف لما أجت الحرب وأجى 7 أكتوبر فقدت أول شيء البيت بشكل كامل اللي ما عشتش فيه 25 يوم بالضبط. أيضا كمان فقدت شغلي في جامعة الأزهر والقدس المفتوحة لأنه أنا محاضر بنظام الساعة وما ظلش فيه اللي هو في الأساس جمعيات جامعات للتعليم بشكل عام. أيضا كمان الجيب اللي كانت حوالي من ناحية الأهل، من ناحية الجيران والحب اللي كان متبادل، كله تشتت الآن. اللي موجود في خان يونس، اللي موجود في الدير، اللي موجود في غزة، لأنه منطقة بيت حنون يعني إلى حتى الآن ما فيش حد بيقدر يصلها لأنه منطقة مغلقة عسكريا. أيضا كمان في نقطة كثير مهمة بتواجهنا بعد الحرب، أنه أول شيء أنه انتقل الإنسان من بيت لخيمة، وهذه صعب كثير، مش مقومات حياة يعني بتاتا، من ناحية الحمام، من ناحية المياه. يعني أول ما بنصحى الصبح من الساعة 6:30 ندور على مية، هذا ما كانش موجود قبل الحرب بتاتا. بعد المية يعني ما فيش أي عمل، بنتوجه لبعض المؤسسات من ناحية التطوع اللي نقدر يعني نملأ أريق أبنائنا لو بشيء بسيط من هذه المؤسسات اللي موجودة في داخل قطاع غزة الآن. الحياة بشكل عام صعب كثير بعد الحرب، ما فيش يعني أي جزء من من من من بصيص الأمل حتى في المستقبل. احنا بنلاحظ كمان يعني انه بنقرأ في الشارع الفلسطيني وبنشاهد كمان في اللي هو الأخبار اللي موجودة وبنشوف إيش الرؤية المستقبلية لغزة، زي ما بنسمع إنه في حيجي إعمار، في حيجي اللي هو ضايف، في حيجي، ولكن لحتى الآن هذا كله مش ملموس على أرض الواقع. بالعكس الآن لما بدك تروح تتبضعي أنت على أساس تعملي لقوت يوم واحد بس، أقل شيء بدك 70-80 شيكل بس على أساس نجيب الخضار على سبيل المثال. أسعار غالية جدا، اللحوم غالية جدا، الكهرباء مش موجودة. يعني لما بدك تضوي في الليل في داخل الخيمة بتحاول تضوي اللي هو الجوال عن طريق الجوال، لا في طاقة شمسية ولا في كشافات ولا في، فبشكل عام هذه كلها هي معاناة موجودة عندنا في داخل قطاع غزة. ولكن في روح التفاؤل موجودة، نتمنى في الأيام القادمة إن شاء الله بأنه الحياة ترجع كما كانت سابقا وتنتهي الحرب بشكل كامل وتقف عمليات المجاعة وغلاء الأسعار وعمليات القتل اللي بتتم في داخل قطاع غزة. وكل شيء في الأول وفي الأخير قضاء وقدر، وإحنا يعني راضين بقضاءنا وقدرنا، وإن شاء الله ربنا بعوضنا عن الأيام هذه كلهيتها بأيام أفضل بكثير.
4: ورغم الخسارة الكبيرة ضل نضال متمسك بالأمل، أمل إنه القادم يكون أفضل. في غزة ممكن الإنسان يخسر بيته وشغله، بس ما بيخسر إيمانه بالحياة، لأنه نجينا من الإبادة ما بيعيشوا على اللي راح، بيعيشوا على الأمل باللي جاية. انتهت حلقتنا من ناجون الإبادة، انتظرونا بحلقات قادمة. دمتم وإلى لقاء. مادلين شقلي.
3: نجا من نجا من حرب الإبادة على غزة، لكن ذكرياتهم تمتلئ بالوجع والمشاهد الصادمة والقاسية. أحلامهم وآمالهم والكلمات التي اختنقت في صدورهم نسعى اليوم لسماعها. ناجون من الإبادة، قصص نتشاركها عبر أثير راية. ناجون من الإبادة مع مادلين شقلي.
2: صوتها عالٍ.

0: صوتها عالٍ.
1: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
2: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
1: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
2: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
3: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
4: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة، وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
1: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
2: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
1: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
2: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
3: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

0: محطة واحدة أكثر من موجة. راية أف أم.
1: موسيقى
0: أغاني أخبار نرافقك في كل المناسبات. راية أف أم.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الابتعاد عن التدخين يعد أفضل قرار لصحتك. التدخين يزيد من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض، بما في ذلك سرطان الرئة وأمراض القلب والجهاز التنفسي. إذا كنتم مدخنين، فالبدء في الإقلاع عن التدخين يمكن أن يحسن صحتكم ويطيل في أعماركم.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: رايح لا تفك.

0: سرايا اف ام، الصوت الاجمل. حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس، منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: يتناول كتاب نشرة المسيرة والصادرة عن شعبة التوجيه المعنوي في الدائرة العسكرية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، والصادرة عام 1971-1900 في عددها الخاص، سيرة قائدين مؤسسين شهيدين حملا لواء الثورة الفلسطينية المعاصرة، وكان أحد رموز النضال المفعم بالعطاء والانتماء، الشهيد ممدوح صيدم أبو صبري والشهيد أبو علي إياد، واللذان ارتقيا في ذات الشهر في تموز عام 1971-1900 ميلادي. هما من جمعتهما دروب النضال ووحد بينهما المصير في مرحلة مفصلية من عمر الثورة الفلسطينية المعاصرة. في هذا العدد لا تقرأ بيانات النعي ككلمات وداع تقليدية، بل كوثائق حية تعكس عمق العلاقة بين القائدين وتشابك تجربتهما في ميادين الثورة. فقد عرف عنهما القرب الإنساني والسياسي، حيث التقيا على رؤية واحدة أن الثورة ليست مجرد مواجهة، بل التزام أخلاقي ومسؤولية وطنية فذة. وتستعرض النصوص ملامح شخصيتهما المتمحورتان حول صلابة الموقف والبساطة في التعامل والإيمان العميق بعدالة القضية مع حزم وبأس شديدين، كما تبرز كيف تحولت خسارتهما إلى لحظة وعي جماعي واستفاقة رئيسية في حياة الثورة الفلسطينية المعاصرة، دفعت نحو مزيد من التمسك والإصرار على مواصلة الطريق بعد أن ترجلا عن عمر قصير في حياتهما الشخصية. العدد يضعنا أمام مشهد إنساني مؤثر، حيث تختلط مشاعر الفقد بالفخر ويغدو الرحيل بداية لمرحلة جديدة من عطاء الثورة الفلسطينية المعاصرة. فهنا لا يختزل الشهداء والكلام للمسيرة في الغياب، بل يستحضرون كحضور دائم في الذاكرة الوطنية. هكذا يتحول هذا الإصدار إلى شهادة زمنية على لحظة حاسمة تؤكد أن القادة الذين يرحلون ربما يفقدون حياتهم، لكن أثرهم يبقى، يشكلون الوعي ويغذون المسيرة في استمرارها وفي ألقها وفي عطائها وإصرار كل الذين ينضون تحت راية النضال. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمن. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدلي.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: صوتها عالٍ،

0: راية اف ام الصوت الاجمل.
1: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون اثرا لا يزول، اختار ضيوفنا ان يكتبوا قصه نجاح ملهمه تضيء دروب الامل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية أف أم.
2: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدع يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. في قلب غزة حيث الأصوات ترتجف تحت وطأة الحرب، فقدت فلسطين واحدا من رموز الأمل والإصرار. الكابتن هاني المصدر مساعد مدرب المنتخب الأولمبي رحل عنا، لكن إرثه سيبقى خالدا في الملاعب وفي قلوب كل من عرفه. لم يكن هاني مجرد مدرب، بل كان قلب المنتخب النابض بالإصرار والأمل، المرشد لكل لاعب شاب يبحث عن طريقه نحو المجد. كان وراء كل خطة تدريبية، كل تمرين وكل تحفيز في غرف الملابس، يزرع روح الانتماء والقتال الشريف في نفوس لاعبي فلسطين. كان صوته بين اللاعبين يملأ الملعب قوة وثقة، وكان اهتمامه بتفاصيل اللعبة دليلا على شغفه وحبه للوطن. ومع كل مباراة أثبت أن القيادة ليست بالشهرة، بل بالأثر الذي تتركه في الآخرين. ودع الفلسطينيون مدربا وملهما، لكن في كل خطة، في كل تدريب، وفي كل حلم يتحقق سيبقى هاني المصدر حاضرا خالدا في ذاكرة فلسطين.

0: الساعة الآن 10:00 مساء. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: أروع ميكس أغاني عيش معها كل المعاني. ثبتها عندك رايا ميكس، أحلى ميكس على 99.7 FM.

تختلف الألوان وتتنوع الأغاني بين كنوز زمان ورونق اليوم. رايا ميكس أحلى ميكس على 99.7 FM.

رايا تي في، برامجك الإذاعية المفضلة على رايا أف أم أصبحت متاحة الآن على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.

لم يعد الصوت كافيا فاكتمل بالصورة. رايا تي في، متعة الصوت والصورة، شاهدها الآن عبر رايا تي في دوت بي اس أو من خلال تطبيق رايا على الأجهزة الذكية والتلفزيونات التفاعلية. رايا تي في، اسمعها بأذنك وشاهدها بعينك.

من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا، من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت

0: الله.
1: طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن. أخبار، فيديو، عين على فلسطين والعالم. رايا دوت نافذتكم نحو فلسطين والعالم. الساعة الآن 11 مساء.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
4: رايا دوت بي أس،
3: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع raya.bs.

أنت من عشاق الأغنية الغربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت، وصار اسمها راية أفهم.

أنت من عشاق الأغنية العربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

لكل من يبحث عن اللحن الجميل، لكل من يبحث عن أجدد وأقوى الأغاني العربية والأجنبية، محطة واحدة تسمع عبرها الأصيل الجديد والسريع. راية FM تعيش معها

أنت من عشاق الأغنية الغربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها، رايا FM تجمع كل الأذواق.